استبيقه وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتواني شرطم کردوو بي شرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه

من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه

الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوشبونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابید.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز يشوى مسلم جرويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پر وردگارا رگر نيلا آنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنيا مگر گوه رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی جرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هركسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأملزاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژک پنای دگرد به پروردگار کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم

فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما

بسراني برئيس لما ويرا وردوداو لرادو المحرابوا جو بستي ختم قرآن في روزبوين بدنجي ما وصي قرآن خين سعد الغامدي.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ

وأما

وأما

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

Solo a mí.

No,

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزیو امگداریو آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهیج بونه لزیو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای بروداوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويه وو ملكو تختي دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاس وستعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دا قرين وو زندو دبين وو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار گارمان سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پناک پیدگرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پناک پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكانو چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاريو هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم خواهی گن من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناد پیده گرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بناز و نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سیجار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هربولاي اوه. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم تا دجار. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اوش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگارتان تاكو تنهاو بهاولو ملكو دستلاتو استايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو ويستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایید دادم و داوائی لی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل دیاری محمد بن دو پیغمبر و فرستادین خوین دوارتو صلو رحمت برجن بسرخاو خیزان و یارو یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوس و پینوسی گشاد و برفراواند. پروردگارا لأبو بکر و عثمان و علی و سرجم هاولانو شوین کوتوانیان تا روژی دوائی رازی بو بزيد بيان دابيته وو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقرديبو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوان ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا لويك اوان ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا. همیشه و بردوام صلاو درودیج لسر همو

من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي دورترين استغفار أمي كبلي خواهی جان تو پروردگاری منی، هیچ خواهیک نیه جگل تو، تو من درست کردو و منیش بندی توم، ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او من دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف با گناه کانش مدکمو توبو پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیایی و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او با دل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه.

فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل رجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

السيف

Baby!

0: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.

نعوذ بك من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ميسران وبرزان وخوشوستان صلاوي خواهي قبرتان نسر بي خوشحالين كوالا برناميكي نوي بيتان بغينا ولا برنامكان تان باقشي فرمودا خواهي تعالى فرمودا كاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بكاتب هاري دلمان وای گوریا رمتی مان با که جیان مان نسر او فرمود جوانانه به تا بختور بین لدنیا و لقیامته و شویستانم لا هفته را بردو لخزمتانه باسی او حدیث مان کر که محبتی اولیای خواه واجبه انسان او کسانی که خواه خوشی اوین امش خوش مان بوین صفات کشیان او بو کوت مان دو صفتی گرنگ لجیانی ام جور کسانه هن یکمیان ایمانه دو همیان تقوی هرچنه ایمان شتکی نادیاره و تقویش هر دوباره شتکی نادیاره بلام هنده صفاتو هنده تصرفاتو هنده قصه کردنو هنده شدهه و که ظاهرن درکه ویلم انسانه که کسی که باشه نزیکه لخوا خواهی تعالی خوشی ایوه چون که بگمان بنوی که خواه خوشی بوی اعلانی بو اکره لآسمانه تا ملائکتان او کسان خوش بوی پاشان ملائکتانیش ایگینن بسر ارزو ارسر ارزیش خلکان بعام امجور کسان خوش شوید هر کسی گوابو بزانه اما صفاتی اولیای تیایا پیویسته که ایمیش او جور کسمان خوش بوید دریجه ام حدیثه اوه که اهل علم رحمتی خواهنده بی که باسی حدیثی صفاتی اولیا اکن دوشت زور گرنگه که انسان گرنگی پیبدا لجیان روزانه دا یکم یان اگر بتوی ببیت اولیای خوا نزیک بیت ول خوا گرنگا امدو خالا جبه جکی یکم یان التقرب الى الله بالفرائض اویك انسان خو نزیکات ول خوا بواجبات کان واتا او واجباتانی ک لسرت پنج نو جکیا روز وکانا حج مال خوا اگر تو اناد بو اگر مال دهبو زکات لی درکی ایمانکت که قایم که و تندو طالب که بهیزی بکه اوشتانی که خواهی تعالی واجبی کردو لسر من لجیان روزانه من دا ابی آگا من لی بی لواجبات کانو دستی پیو بگرین اما یکی که لو صفات جوانانی که انسان اتوانه پی ببی بولی خوا واتا ترکی نویجکان نکا نویجکانی کرچو کال نکا نویجکانی با خلیلی تیانه بن با نویجک بی لذتی لیب که نویجک بی که دا خوازی ناو دلو درونی خوی جب جب که و نو جب که خوی تعالی لی ورگری لرکنکانی لواجباتکانی لو نو جانی که انجام یدان نو جگ بی که خوی دلی پی خوش بی که نو جم انجام داو نو جگ بی که و تأثیری تیب که و کاری تیب که لجیانی رو جانی دا لخللو لکمو کرتیکان راستی کاتو و برو پیشی بره ل ایمانو بیرو باورکی دا دو هم خالیان بریتیه لمسئله گرنگیدان با سنت کان. ایتر نویجی سنت بی، روجوی سنت بی، صدق و خیر و خیرات بی، یان اوشتانی که لشریعت و لدینا با سنت دان راوا، لپیوزبون با سنت کانی پیغمبری خواوا صلی الله علیه و سلم، لبابی بابت شخصی کانی هستانو دانشتونو خواردنو خوتنو شوازی معمل کردنو او آدابانی که پیویست لسر ایمجی بجی کین، برامبر بخوا برامبر به پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم برامبر به اصحابو برامبر به علما و زاناو برامبر به همو کس یک دراوسیت چوار دورتا هاوریتا او که هي پیويستا به پی شوازي سنت لسره روي شريعت اسلام بجواني لګل يابرو بو اوي ببيته بندي کي راستقينه ببيته اولياء خوا چونکه اولياء خوا همو کس یک اتواني بدستي بينه بمرجك يعني هولي بو بدا تي بكوشه و بردواميش بي لسدي نك ماوي باش بيو دواي ماوكا دسي لي هلگري وازي لي بينه بويا انساني ايمان دار براسي اگر بيوه کسيك بيت ايجابي بي کسيك بيت چاك بي کسيك بي لبر خاطري خوا نك لبر خلق وابكا لبر خاطري خوا لناخيا خوي بكسيكي باش بيشام بدا و خويشي باش بي لناخيا و عبادتكاني و كارو کرده وكاني ماملو كرينو فروشنكي باوابه لناخیا دا کترابه پاک بیت چون که بیگومان بن هر کسی پارزگاری بکال واجبات کانی و دور که ویتو لحرام و گناه و اشتخراپ کان و دور که ویتو لگناه گورکان اما اشكل اولياء اخوا چونك لصحيح مسلمة لنعمان كري بشير ورزا ورحمة اخواي لبه برسياري كلا بيغنبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله ارأيت اذا صليت المكتوبة آية اي بيغنبر اخوا تو ببيني كمن نجواج بكام كم وحرمت الحرام او ايك حرام بو بحرامي بزان مليد الكومو وأحللت الحلال وأوشك حلال بو جبجيكم ببي بيويز بكاريان بينم أأدخل الجنة آية من أسماء بهشتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي بله بله جيتا بهشتوا قال رضي الله عنه باشان فرمي والله لا أزيد على ذلك شيئا فرمي أي بيغمبري خوا والله لما زياتر مبوناكري وكبلي لما زياتر ناكم ام کسا اگر راسكا لقل ايشكي خوايا لقل برياركي خوايا لقل ام شوازا جبجي كردني كوا لسر خوي دايناوا ان شاء الله صفاتي اولياتيه اما رتبيكي تايبتا كأهل علم بيالن رتبي مقتصدين وكل آية قرآن كافرمي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد لرام بس يعني أو جورك سانيك بجواني واجباتكاني خوي تعالى جبجيك وبرسد لم رتبية قرنتر وقورت لم رتبية أويك إنسان زور قرنجي بدا بواجباتكان ودوريش كويت ولا حرامكان وقرنجيش باب بسنتكان ونزيق بونه بسنتكان چونك هر واجباتكان إنسان ناقي يعني ببلي أوليات زياتر بلكو اگر بته بیت اولیا اخوا ابه سنت کان جیب جیب کی بو یل فرمود کیا فرموی و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه بر دوام بندکم نزیګه بیتو لمن بچی بنوافل و تب سنت کان حتا وک خوشم ابه باشا نه فرمه ان اهل الجنه یتراون اهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم أبينين إما أسيركان آسمان برزون زمكان خورو مانك أو أسير دوركان چون آوا بينيان هيو هيانا قوريو جوانو هيانا رونقي زياترو فضلي هندق أسير بسر هندقايا كخور دركو مانيش ديار نامينه شو هاتا پیشو کمانگ درکو استیره نامینه بلام که تاریک بو سیرکی هیچ تگنی تنها استیرکان ادروشه نوا فنمی بندکانی خوا لبهشتا اعوا بو شوازه اکتری ابیننو فضلو گوری انسانکان بپی نزیگ بونویان لخوا اوی که زور لخوا نزیگ بو زور عبادتو زور خوی ماندو کرد بسنتکان و بچاککان او بگو من با زور لخوا نزیگا ولی کل درجات مما عملو درجاتی بهشت بپی چیه بپی او کارو کرده و نزیگ بونه و مانه لخوای تعالی بوی که ایکین نرجان روزانه من اگر باش من کرده بو او بیگو من با لپل باشکان من درسکوه اگر کمو کرتیش من هبو او دیاره لا او جوره کسانه ابین که دیاره کمو کرتی کان من هر هی بیگو منیش بین لوی که واهیج انسان اگنی لجیان دنیایه بی کمو کرتی بی بلام هز بخو مانه کین حسب جيان ما نكين اگر خلل ما نهبه كمو كرتي ما نهبه گناه ما نهبه ازانين باشين يا خرابين همو كسيك براسي جياني خوي ازانه كردواري خو ما نهله درويش خوي اناسه ازانه حق بكي چي تياه بو معناه كا همو كسي خوي اناسه ازانه كارو كردوكاني چونه هج بشارك نيه بله من كامل مو تواو مو هج نقصانيه كم نيه همو من نقصانی من هی بلام کم تازور جاوازی من هی هیزور زیاتر ملتزیمه زیاتر پیوسته با دینکی با واجباتکانی با سنتکانی دورکیو تول حرام و گناه و اشتانی که خواهی تعالی لشرع سنوری بوداناو با پی پیویز جا بجهانکا اما دیاره لای خواهی تعالی شر فضل و گوریو جاوازی ام کسانه دزنیشانه کره ولایتی خواهی بلین ولی خواه شتگنیه که انسان دز نشان بکره قبلی موره گنیه به نوچوانی او کسه و قبلی یان جلوبرگی گنیه لبریابه بلی ولا ایتر ام جلوبرگوائی لیکردو بیتا ولی خوا یان ئەم شکل و شێوەی ئەم ئینسانە وای لێ کردو ببێتە وەلی خوا، بەڵکو وەلی خوا کەسێکە کە نادیارە، ئەبێ نادیاریش بێ بۆ چونکە بۆی زیاتر هەوڵ بدا، زیاتر تێبکۆشێ و خوای تەعالا خۆی ئەیناسێ، ئێمە ناتوانین بڵین ئەمە وەلی خوایە. بۆیە یەکێک لە عولەمای تابیعین کە ئەسحابەیان بینیوە، سەحابەیان بینەوە بەس نەگەشتوون بە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، یەکێک لەوانە عەبدوڵڵای کوڕی ئەبی مولەیکەیە، ئەفەرمێ ئەدرەکت و ئەکثەر من 30 سەحابیەن، فەرمێ گەیشتم بە زیاتر لە 30 سەحابە لە سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، هەموو یەکێک لەمانە لە ئەوە ئەترسان منافق بن، يعني دڵیان لەوەیە بوو کە لە دووڕووەکان بژمێردێن. بۆیە حەسەنی بەسری ئەفەرمێ رەحمەتی خوای لێبێ، ئن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، بێگومان بە ئەوەی کە ئیمان دارە چاکەکانی کۆکاتەوە حسابیشی بۆ ئەکاو بەدوایە ئەچێ و بەدوایە کە ئەیهێنێ چاکەکان، بەس منافق بێگومان بە ئەوەی کە دووڕوو بێ یەک چاکە بکا ئیتر کارێکەکا کە ئەنەما ئەم ئینسانە وێنەی نییە ئەمەنە چاکە، یەک خراپەش بکا، طبعا ئەوەی کە منافق بێ قەت چاکەی لێ ناوەشێتەوە، ئیلا دایم خەریکی فیتنە و ئاشوب و مشکیلە و کێژە و خەریکی ئاژاوەنانەوەن بەڕاستی. بۆیە منافق لە هەموو شوێنەکە دیارە، سیفەتیشی دیارە، قەت حەزی لە چاکە نیە، دایم حەزی لە ئاژاو و کێشە و مشکیلێ. بۆیە ئەم ئایەتە قورئانی کە ئەفەرمێ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلة أنهم إلى ربهم راجعون، امام احمد ئەفەرمێ دایکی ئیمانداران عائشە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ پرسیاری کرد لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەربارەی ئەو ئایەتە، ئەفەرمێ یا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب، فرمي آية أو كسيك وا دلي وابستكردو بخواو دلي أترسيو نار حتى كبقرتو بلاي خواي پروردگار بقناهو تاوانو خرابو، آية أو كسيك أو بياويك الزيناي كردو دزي كردو أترسي كعذاب بدري، قال لا يا بنت الصديق، فرمي نخير أي كتي أبو بكر الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق، فرمي نا او كجورك سنية بلكو كسيك بيابك بروجو ابي نوجك صدقجك وهو يخاف ألا يقبل منه، ترسي ويهي خوالي قبولنك، او مهمة انسان براسي ترسي لدلابك نوك خوالي قبولنك. ويكاتك هاولاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لە ژیانی دنیانا چۆن بوون، بەتایبەتی لە کاتی جەژنەکانە کە جەژنە پیرۆزیانە کرد، ئەیانوتی تەقەبل الله منا و منکم، وەکو بڵێ پیرۆزباییان لە یەکتر ئەکرد بەوەی کە وەک دوعایەک خوا قبولی بکا لە ئێمەیش و لە ئێوەیش، ئەمە دوعایەک بوو بەرامبەر بە یەکتری ئەیانوت، چونکە ئەیان زانی هیچ کەسێک نابێ وەصفی نەفسی خۆی بکا، خوای تەعالا ئەفەرمێ فەلا تزەکوو ئەنفوسەکم هو ئەعلەم بمن اتەقا، بەو معنایی کە ئینسان تەنها خوا ئەیناسێ. بۆیە کاتێ ئێمە کارێک کردەوەیە شتێک ئەنجامە دەین نەیکەین بە هەڵە، بەڵکو بڵین خوایە لێمان قبول کە، خوایە ترسمان لەوە بێ کە لێمان قبول نەکرێ. بۆیە زەرورە ئینسانی ئیماندار بە خۆیا بچێتەوە، لە کەم و کورتەکانی خۆی بپێچێتەوە، چاکەکانی بەردەوام بێ، زیادی بکا و نەیفرۆشێتەوە بە خەڵک، نەیکا بە منەت بەسەر هیچ کەسێکە، بەڵکو خۆی پێ نزیک کاتەوە لە خوای پەروەردگار بۆ ئەوەی ببێتە وەلی خوا. وەلی خوا زۆر گرنگە ئینسان ئاگایدەی بێت و بەدەمیەوە بێ و بەدوایدا بچێ. لێرەدا دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان تا بەرنامەیەشی کە خوای تەعالی ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لە گوناهمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، زیندووەکانمان سەلامەت بکا، شیفای نەخۆشەکانمان بکا. خوای پەروەردگار ڕەحم بە نەخۆشی مسلمانان بکەی، خوای تەعالی دڵ و دەروونمان پاکەی تۆ بەرامبەر بە مسلمانان، لەو جۆرە کەسانەمان حسێ بکەی کە نزیکن لە تۆوە، تۆ خۆشتەوێن پەروەردگارە، خوای لە خۆشەویستانی خۆت حسێبمان بکەی، خۆشەویستی خۆت و پێغەمبەرەکەت مسلمانان بخەیتە دڵمانەوە، خۆشەویستی ئەسحابی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بخەیتە دڵمانەوە. تا بەرنامەیەکی کە و تا ڕۆژێکی کە بەخوای گەورەتان نسپێرین، والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه.
1: رادوي محراب دنجيك بوغاندني بيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

بخير هاتي خيرت هاني اي باراني بيابان وتساوي كاني اي هنا سي سبي سحر تو ميواني خوشويستي هموماني

خوتو خوالو وريا دلهوشيار نخوش درد دار تنيا ويليار اقل

هرچی من بیجم هشتا هر کما چند عمری من تاریکو تما بیجگا او همو

وامزاني هسي ليلا جنب واو ظلمت لسر عرز همويتك شواو رام كرت خم قينم بو نور جوانا بو جيان قشني جيان درب جيانا كديم دو انسان من دو حزين يكيان ريبوارك زور شو شيرين يكيشيان ياري پروانا آساوا لدوري عزيز هردتو دروا ريبوار نرمون.

لاني واو خوا هزار خيال بو بوني هناسي هزار شمال بو نازانم بوچي وكبشو استا ترسم شكاوا لبشر يكجاوا هركات جاران

آخر بعمر نور مندي وا وا ظلمة سرابي روح ميشني وا وا أو كرحمة للعالمين وا نقايك ناكا بمضل جحرينا وا با جحري ظلم يكسر بشويته با زخمي ظلم دينا كليته نيهش ببينم بدل حزم بخواخو من نمويس بي او بقزم هاتم بي ماتكم بلم توبي وخوا بلا ببينم تشاوي مصطفى بي او بخزاو رويش لديان ما شركي خجالت هات اجيان ما سرشر مساريم داخستو هاتم دواي مرقم كر ببي نجاتم ياري تاقاني لجحري توا قطري آرقي كوت من اوا راج لكي وبيني رخسار ياري ثاني اثنين اذ هم في الغار بقاوي ليوي شفاي دا دردي سوري خستني ورخساري زردي قلت من ماري جحلين ودلسن شيما بسري نوري شو خوشن من كي مستحق نور وروش نايم من كي لا يقيجيني هاو سايم من كي لا يقيمي واني اهوام من تون خراوي درقان اخوام هاتم سر هالقرم بودشو دردا بخاكي عالم بكم بسرده يك راخر بيك لدل موهات ديم دنجي جوانا بانم لدكات بنرمي قتي مرو اي مارا هرچن تو داوتا زجري ام يارا بلام توبو اشقوات بسراهات خلاتت كرا سرچاوي حيات خدا لقلب دل

اندهات محايا تاخر عمر نمدي الروي زوال كسي دجمني او عفوكا داخو بودوسي چي هموارك نزوان ندل اتواني بلي وسفي توي الرحمة تاقان بلي روجي سدان جوار روحم

0: اللهم صل على سيدنا.
1: زوريان بيسر بو تورو لسرخوي همو رويدم يا تيكت اخر بو

بديه نري زوي وما فيها وساو سازن دي بحر وبروبا خواي جان بخشو هم جان سينكم خالقي ما واو جيقا وشوينكم بإرادي تو من تيمة قفتار إرادي دلم أكم بأشعار تو من تيمة قفتار إرادي دلم أكم بأشعار لبر زايتو ذاتي بيوينا أمشو جمع

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم حمد و ثناء و سپاس و ستایشی به پایان و خوای جیهانیان و پروردگاری مهربان درود و صلوات و رحمت و برکت خوا لسر یانی پیغمبری عزیز و خوشویس و نوری چامان حضرت فخری کائنات محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم صلاة و رحمت و برکت خواش لئی و به بسرانی برز و خوشویس و اهل ایمان لهر که یک هنو دنگمان ابیسن لگل رک دوی محراب دانشتون یعن هو گرو هاو دمی رادوی محرابن گوتان رادوی محراب گرتوا صلاة و رحمت اخوه لهمو لایکتان به صلاة و رحمت و برکت اخوه لسر خوتان و مال و حالتان خواه تعالی سلام و رحمت و برکت اخوه برجینه بسر همو لایک مانه بسر اپای ولات مانه بسر درو درون مانه لجير سعي سلام و لطف و رحمت و بركتي خويا بمان جيني و بمان مريني و زندو مان كاتو و حشر و نشر مان كاب و فرمايشتي و دخلوها بسلام آمينين داخلي باشتا برينك خويا مان بفرمي إن شاء الله تعالى خواهي تعالى ليه پارم و ايوه بسر و بريزي خوشويسي راديو محراب لهر پيگو مقامك داهن لهر باريك داهن خواهي تعالى لشو بارتهن پر لە سەکینەت و اطمئنینەت کا ئەگەر نەخۆشن یا ربی خوای تەعالا شیفای بەڕەحمەتی خۆیتان بۆ بنێرێ و ئەگەر دەردی سەری و کێشەیەکی دنیاییمان توش هاتووە لە هەر شوێنێکەوە هەر بیسەرێکمان خوا بۆ خاتری ناو پیرۆزە جوانەکانت دەروی خێریان لێبکەیتەوە کێشە و کۆسپ و ناڕەحەتیەکانی ئەم دنیا لەسەر ڕێگەمان دابەریت و ئاسانی کەیت ئاسودەیی و ئارامی بگێڕیتەوە بۆ دڵەکانمان یا رب العالەمین خۆشەویستەکانم ئەمڕۆ بەندە لە بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوەیە لە خزمەتتانام بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە کە بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆیە و ڕۆژانی یەکشەمان و ئەمڕۆ کە سێشەمەیە و ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر دەو چارەکی سەر لە بەیانیان بۆ ماوەی کاتژمێرێک ڕاستەوخۆ لە خزمەت ئێوەی بیسەری خۆشەویستدایە بۆ هەر پرسیارێکی شەرعی کە لە دڵمانە دروست بوو بێ یان هەر کارێک پێویستی بە ڕوونکردنەوەی شەرعی هەبێ بۆ ڕێنمایی شەرع هەبێ هەردوو دڵیەکمان لە هەر بوارێکی شەرعەوە کارێکەوە هەبێ کە بزانین لە شەرع ئەم کارەمان چۆن سەرچاوەی گرتووە تاوەکو ئینشاءەڵڵا دامەزراو بین تاوەکو ئینشاءەڵڵا و تەعالا بەدڵێکی پڕ لە ئیتمینانەوە ئیشەکارەکانمان جێبەجێ بکەین ئیشەکانمان شەرعی بێ و شەرعی پیرۆز پەسەندی بکا کارەکانمان هەر بۆ شێوەیە نەبێ کە لامسەلایی و هاکەزایی و بەبێ هیچ گوێتە پێدانێکی ڕێی شەرعی پیرۆز ئەنجامی بدەین لەبەرەوە خۆشەویستەکانم ئەم بەرنامە بۆ خزمەتی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستە پێویستەکە ئینشاءەڵڵا یان جاری وا هەیە باس و خواستێک لە ئێوەی بەڕێزەوە وەکو دیاردەیەک بەتی ئەکەن حەزەکەن لێرەوە ئەو شتانە توانن ئاماژە پێ بدەن و وەڕێنمایی دروست بخەینە بەرچاو بە هەموو لایەکمانەوە ئینشاءەڵڵا سیمایەکی جوان دروست کەین ئەو دیاردە ناشرینانەی کە هەن بن بڕیان کەین تەشخیسی خاڵک نامۆکان بکەین لە ناو کۆمەڵگەکەمانە چ لە ڕووی دنیایی تەنانەت لە ڕووی دنیایی یان کۆمەڵایەتی یان لەسەرووی هەمووی لە ڕووی دین و ئەخلاقی بەرزی پیرۆزی ئیسلامەوە ئەو شتانە تەشخیس کەین و دیاری کەین خۆشەویستەکانم بۆیە بۆ ئەمە بەستاچینە لای ژمارە تەلەفۆنەکان بۆ ئەوەی ئاشنا بین بە ژمارە تەلەفۆنەکانی ڕادیۆ میحراب کە دەیخوێنینەوە لە خزمەتانە ئەو ژمارانە لای خۆتان یاداشتکەن ئەیسەیش نەبێ هەر کاتێکی تر بێبتوانن پەیوەندی بکەن بەم بەرنامەوە لە خزمەتانە بین ئینشاءەڵڵا
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی میحراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن کۆڕک تیلیکۆم 0550 829 0992 ئاسیاسیڵ و ڤایبەر 0570 232 71 31 نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان ڕادیۆی میحراب بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت
0: دوبارە سڵاوی خوای گەورە و پەروەردگارتان لێبێ بیسەرانی ئازیز و خۆشەویست سلام و رحمت و برکتی خواه لخوتان و مال و حالتان. سلام و رحمت و برکتی خواه بو سراپای ولات من. خواه تعالی ولات من برقرار که لسر امن و امان و آسایش و رحمتی خواهی هر زانی بروی ولات من نبیهنی و بدور من بگری لقیران و لنارحتی کان. خواه تعالی لده پاره ما و ام قیرانان بسر ما ناتی پرینی بسلامتی بسر ما ناتی پری و لو نارحتی یعنی که توش من هاتون یا ربی خواه و من سوکیتو لسر منی لابری. اللهم آمین. خوش وی سکانم امرو روژه کی تایبتا امرو دوانزی ربیع الاول و امرو خوش ویستانی رسول الله نازار صلی الله علیه و سلم خروشاون لیاد کرنوی لدائبونی او پیشاوی من که قادری برد فرمو
2: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. که خادر یان ده خدمت تاین لگل جناب تا سلامت بی انشاءالله.
2: بزنم خواه سلامت که والله امام وصا پرسیاری کم ها بو
0: بله
2: بنسته بی وزه فرزکان امام وصا
0: باشا
2: اگر ندوه امام وانی وزه تر دروش تا همو رکات کن دوه فاتحه آیت اوه تر بخیانی
0: باش
2: اما اوه پرسیاری که تریش مگر زحمت نبی لسوزده
0: یا کتیب و سوزده اتوانی
2: دعا بکنی؟ ای بو نتوانی بله؟ نه مردم نزفر زکایی که اتوانی دعا بکنی با کاری سوزده یا؟
0: باشه ورام تیمون که قادر گن انشاءالله
2: بسی که خوش را وشت ساری و ماری دلخی
0: بسر سر بسر چاو که قادر گن
2: جو بگره؟
0: آله خواه امانی خواه بگره لرادیو که بگره خواه عربه ولام ده دینه ورن کرنوی جوان دینه خزمت که قادر گن بسر چاوان براشتی نکم خوشویسته کانم لسره تای برنامه کوین پیمان خوشو خمان او کو تورک ل خدمتاناو و ایوش ل پیشوازی پیوند کان تاناین پیوند کان تان ور گرین ل نیوان تور کمان داو دواتر ل توری کو تای برنامه کیا ولامی پرسیار کان ادینه خدمت ایوی خوشویست برانی برزو خوشکانی به حرمت دین دارم او کو عزم کردن امرو روجی کی پیروز مبارکه ک دونهش دوشمه بو خوای گورا لهمولای کی قبول کرده به هر کس یک بونیته و هم بروجی دوشمه بو خوی لګل پنشمان پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم هفتانه تی دا بروجو بو لجاریک یان لیان عرضیان کردو یا رسول الله پرسیالان لیکردو ام روجی دوشمه د مناسبه چی بروجو ابي لجاریک انا فرمایشته کی بو شیو ولامی داوته فرمویتی هم لم روجیا بو قران وحی بو هاتوا وهم لروجيش على دايقوم جاء أما أم كلمة لم حديثيك صحيحة في غنبري خواص صلى الله عليه وسلم بهوي لدايقوني خويا وكدوتي بهو كارك بروجوب وتيدا أعلي روا مولود دس بي أكا كزور كسيغلان في غنبري خواه كدوتي نصحابة كدوتي تنها أم كلمة بس أبو مولود هيجي تري ناوي سر إيشي ناوي داخل قرانم او سر ایشو فوزای کلو لکوملگی مسلمانان اکا لمانگی مولود دا یا لمانگی کانی تری شاب و مناسبت دینی کان من اوانی تشویح دروس اکری لسر اشتا دینی کان من زور بداخوا اوانا مشغول من اکن باوشتانوا نیرن چیج لبون اکان من ببینین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یادی لدائقبونی خوی کردو تو با روجو گرتن فرمویتی آلم روجه ولید تو فیهی فيه أنزل وفيه ولد لم رجع وحي بوهات وقرآن بو ناظر بوه ولم رجش على دايق بوم أمل صحيحين واردة جاء بالرجوع قتن خواي قولة توفيق يابين بالرجوع بين لدوش مكانا بوني توك بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لما عني منودا بتايبتي كدويني وأمروك أمدوان زي ربيع الأولي شكا بسرياهات ولم رجدا زور جی خوی گرتو پی کاویتی انشاءالله او سنتا جی بجیب وو جی خوی گرتو با امیدی خوای تعالی زیاد لوش عشقی زیادر من هی خوشویسی زیادر من هی من چی بکم لدلی ناتوانه خوشویسی در بره وابزانه ایتر کبیشی دوینی او خوشویسی پی بفروشه تو بله خوشویسی وانی او حسابات یک بیهنه تا پیشوه والله همو خوشویسی نشانه هیا هر کسی کسی که خوش بی حزکا دائم نایو بهینه دائم باسی بکا دائم نسر زمانی تی دائم یادی اکا بله امش خواهی گروه توفیق من با بردوام لخدمت سیرت و سنتی مبارکی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم روزانه بشریش انسانی تقصیرات و کم کریمان ابی نالین یعنی اتلا صدا صد و دان براین و طبق الاصل و صفتی انسانی بون منو او اینه که خواهی تعالی خلقتی تیاد روسی کردون و لبیر چونو من هیا هنده جار من خوم دستم پی کردو لشوینه کالن او سیاره و تو مایسه تاشم تاو شوینه حب صلاوات دی بمسر کتو پر تلفون موبایل یک جرس یکم بو هاتو بچرانوی تی سبحان الله ایتر ظروفکی شیوالی هاتو انسان توشی نسیانی زور ابه نچو ما تو سر صلاواتا کبیرم چو تو بلان خوش او کاتان که خواهی گرو لطفر لگلاب که بيردها تو دست بيب كيتوا او اي تلا صفتي انساني بانو ان شاء الله او بينيشي ما دم نيتدبو او ايشبكي خواي تعالى بمان براكاتو باميدي خوي لجاركاني ترا اخشاني او برسياريان هبو مثلا بل ايود من لبير مرشيتو وزيكر كم بلشتكي اصايا بيرچونو ما توش ابي بلام خواي تعالى كي لطفي كردو بيردها تو او لطفي خواي بوتو كبيرت هينة تو علي استغفر الله اكي سبحان الله اكي الحمد لله اكي الله اكبر اكي صلوات دي لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتسبيح بدس بهرش يك به اما نهج گرفت يگنين جابوي خوش ويسكان مادام لدايقبوني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لم روانگي حديث و سرچاوي گرتو پیغمبري خوا فرميتي كرتي بمناسبتك روجوي تيا گرتو بو بونه يوا اترما اصلي كبو ايما شتي داهن راو بيدعو كإنسان ببابرو سركشي وقمرايي وقمرايي كيش نتيجة كي جهنما حاشا لوي كقلب يادي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اوشتان دروز نابه شتيق اوا واكا كهيج أصلكي نبي لدينا هيج شتيق أصلكي نبي لدينا تو بروي شتيق زياد كي با لدرسوزيش بيه إذا مثلا نواجي نيورو بودان راو چوار كعاتا بلي والله من حزا كم خوال خوم رازي كم ويجي نيورو كم بيان ركعة شر ركعة اما بيدعي شوكا لأصلا بومان ديالي كراو كتشوار ركعة يتبراوتو شتيك كأصلي هبو لبنمايكي هبو لشرعي بيروزا بومان براويو اتناتوان ان ديالي بكين بويا اما بم ياد كرناوان اما اميدا كين خواي قورو پر وردقار ان شاء الله دلمان منور كبنوري اما نه پیروزه که لسرتاو ل کوتای به تایبل لسرتای همو روجکان مانگکان سالکان امانه تر که سالج ل روجمان پیهاتوا اما ویردو ذکر مانه پیغمبري خوا صلی الله علیه وسلم رن مای کردوین که داوی خیروبیری او روجب کین ل نور و ل برکت و ل هدایت ل لاین خوای تعالی او خو بن سی مانیکا و مانگش به همان شیوا ایت مانگ کانج امنا سباتانی تیای امن بریتی لنور و برکت و هدایتی مانگ روشگار کن چوار دوستی چوار مناسبه اوهای تیابه و ای ام مانگی مولوده ایش که امروش دوانزی ربیع الاول روشی سی شما کردوسان من لامتانی کوملگی کردواری من امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم الحمدلله با گنج و پیر مانو هموی دلی خروشاو لیادی او خوشویس و سرور من صلی الله علیه و سلم بو پی که خوای تعالی بیجگل پیغمبری خوا و ایمان لقرآن پیروزکی تا که خوای فرمویتی اگر بیتو نعمتکانی من بجمیرن ناتوان بجمیرن او نه نعمتی من زوره بلام لنا اهمو ملاین نعمتی ها که ناجر جمیدرن دو نعمتی باس کردو لقرآن پیروزا خوای تعالی منتی ناول لسر آلی ایمان لیتیل نعمتی ایمان لقل نعمتی ناردنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما بصريح أو آية أخوي تعالى لقد بتحقيق ببيغمان لتان معلوم به كأخوي تعالى من الله خوا سبحانه وتعالى ساتي الله سبحانه وتعالى مندأني لسر على المؤمنين لسر أهل إيمان إذ بعث فيهم لكاتيك دا بويناردون لخوياً كي رسولاً من أنفسهم ندراوك لخوياً خوي تعالى نازل لكردو بويان يتلو عليهم آياته آياتا كاني خوي قولو پروردقار بسر مانا دخوينيته بسر أهل إيمانا ويزكيهم تزكية نفس مانكا پرورد مانكا ويعلمهم الكتاب في القرآن كي مانكا أفرمي لكاتيك دا پیش اوی که خواهی تعالی امان بو بنیره لفی ضلال مبین لگم رایکی زور اشکرایا بود بله باکی رباز در خدمت هست
3: سلام علیکم آموزا جان باشی بنام
0: و رحمت الله
3: ام روژه ام روژه مبارکه پیروز به مسلمانان پیروز به انشاءالله نصر جم گروی دینداران و خواناتان و اهل ایمان دم روژه دا که خواهی پروردگار لآیتی پیروزی قرآنی پیروزا که فرمی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او روژ خوش بو که ایتر پیغمبری نازدار تواوی پیامکی خوی گیند ما مساجین نم روژا پیروزا دا براسی تنها مگر اونده بلین لرگی برنامکی برستانو خواهی پروردگار او پیغمبر نازدارا بكاتا شفيع وشفاعت بوصرنا إيمان داران ولا سر حوزي كوس لقل أو نظارا كومان كاتو إن شاء الله وبتواني للروجي كي آوادا بخومانا بچيتر بخومانا بچينو وجاري كتر لا فري كي تازل الجيان مانا هل دينو بو أوي بتواني ريوشويني أو بيغنبرا نظارا هل قرين وبو أوي بتواني لقل أو همو نارحتياني كأمر مروفايتي بياتي فرأبي بتوانين هلكين بتوانين برنامكي جيبجيكين بتوانين لسر او برنامه بيروزو او برنامه باكو كامرو همو جيهان قرفتي اوي هيا كبرنامه يقني اكوان كاتوا كبرنامه يكي شروع اجاوان ليدو كاتوا او بيغمبرنا الزارة هويني همو خلقي او سردم بوا هويني رزقار كردني مروفايتي بوا هويني خوشويتي بوا يعني براسي امر روجك هموما دومان اكوليا دومان اكوليا بو او پیغمبر نظر كچني مندوبو لقال امدعو بانگوازدا چني هوليدا چني عزيتي كيشا چني ناراحتي بيني براسي جي خويتي اما امرو هيچ نبي بعد روجك اوايا لا پريد نو لا جيان مانا هدينوا بزواني چنيك اما تواني ومانا پابند بين بر بازکی او پیغمبر نازدار و حتا اوکو خومن دروس کین و بخومن بچین و کمو کرکانی خومن چار سر کین یعنی براسی امرو ام پیغمبر نازدار یعنی اگر امرو لنا و مانا بوهای هر وکو یشگل ناسراوانی ام سردم علی تنها بهنده کاتی قاو خوارنو یکی بز بو بو او همو کشی سر عرض چار سر کاد کوا امرو کشتار و قتل عام و لناو بردن و مارویرانی و سرگردانی و فساد و ام همو گندلی بلاو بوتوا هموی دور کوتنوی الى پیامی خوا دور کوتنوی الى اسلام دور کوتنوی الى دینی خوا ما مساجن داوی الى برنکم دور کاتم گتن بلان براسی امروشا ایتر دلمان پرا حزاکین اوی لنا خوانه داری ببرین خوای گور پاداشی کرتن باو انشاءالله ایوشو همو کار و کارمندانی رادیو محراب سرپرد و سرفراز که انشاءالله بی که تا توجیه قیامت بو همو لایکتن انشاءالله
0: اصو چاوت خوش به یاربی باکی رباش بازده
3: شام وافکه
0: خواه پرداشی جناب شد باتو دستو چاوت شلو خواه لگل بیا خواه زور سپاس بله خوشوی سکانم دستی باکی رباز خوش به اوی ویادیه نامه و حزکم اما جا بشتی بودم ام روژ مزن پیروزه که یاد دکین و یادی لدائقبونی پیشوای مروفایتی یادی کسی اگنا کین و سرکرده که آسایی و حجبه که و گروپی که و شته که آوا یادی کسی که مزنی و ذاتی که وها اکین و که خواه پلو مقامی برس کرده تو سبحانه و تعالی خواه خالقی بونور ذاتی الله سبحانه و تعالی که ام بونوری با دیهنا و او خوی پلو مقامی برس کرده تو و رفعنا لکه ذکرک وصفی کرده و اینکا لعلا خلق عظیم وصفی کردو لعلا لچلا پوپی ایتر لسوری او کسی تر نیه لابو اخلاق اما او اگینه که امرو بلین مهما هر کسی هر چند لافی ما فکان لیبدا ما فی آشتی بو سرانسری جیهان ما فی خوشگوزرانی بو مروفکان ما فی چین جیاوازکانی کوملگا و مروفکان چه ما فی آفرد بلین ما فی کریکار بلین ما فی منال بلین ما فی باوک بلین دایک بلین هر چی یک بلین تنها گرانتی یک که گرانتی او معفانه که اگر سرچاوکی برابرایتی ام پیغمبرو بی صلی الله علیه و سلم اگر ام پیغمبری نکر به ترابری خوی بو برچاو گرتنی او معفانه هیچ جگه باورو سیقن نیه هیچ جگه گرانتی نیه که مصلحه ده هاته پیشو هیچ جگه اوانه لگوره نامینه برا عزیز کانم خوشک به حرمت کان امرو روزی چواشکاری نیه چواشب کرین حیف انسانی مسلمان چواشبه چونکه شاشکان امرو هیچ اشاراون نیه حموش تک دیاره بو او شاشانه حمو او دعایانی بدروخسته وک لافو غزافی پیولی ادرا بانگشه بو اکرا لو مافی او چینه خورا وکانو لوشتانه اوطان لا يزال ابينين جنوبي افريقيا وانا سر خلكان يغان منكوب داما ولا تشيني كي دوا وطبقه كي زور دوا وكملغان ابينين هشتا وانا ك امدروش مزق برلزري قباخانه بلا وكانو برز اكنو خوين اكن بخاوني سبونسري اكن بلام ابينين لكاتي كاتي كي كمصلحتي كي خوين يتبيش وعيني بتكاني صدمي جاهلي ك لسیده دا دی خوینه و فرمه لخورما دروسیانه کر شوک شکلو شوکی لخواردن دروسیانه کر لخورما بلام که لسفره برسیان برسیتی تینی بو هنان او بتا که شکلی که دروس کر و ای پرز ای خوارد ایسیش ام بانگو شو دروشمانی اوان که مصلحات یک حتا پیشوا وکو بد ای پرزن ای خون نه لبرچایان نه نیه حیچ تیک هیچ بنامایه که انسانی لین یانانیه نه منال اخوانه توا، نه جن اخوانه توا، نه دارو درخت و جنگه اخوانه توا، هیچ تی نه اخوانه توا که مصلحتی خوان هاتا پیش هوا، که مصلحت هاتا سر اوا، اوی خوم بو خوم وی توش اخوم و پلا مردانی باوی خوی تیر نخوا، پلا مردانی ولاتانی تر، با تایبد ولاتانی مستضعف، ولاتانی بی سیاست، بی دسالات، بویا امانه تنها گرانتی، لو وسر چاوا گری ک برابرایتی پیغمبر خو به صلی الله علیه و سلم نه هیچ کس یک هیچ گرانتی کی نیو جی بروانی ک به اخلاق و به ماف بمنو تو بفروشیتو تنها دینی خو پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم بویا پیروز بای به یکتری الین دایګو لو روزه مبارکی ک او خوشویسه صلی الله علیه و سلم تعالی دایګو حزتي دواي ام قصه ان شاء الله نمبر ورا جرين عيسى خوي لسورتي مريم عباس يكرا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا سلام بو خوين لو روجي كلا دايق بو چونكو پیغمبرانه هر بل دايق بونيان خوي تعالى بمعجزه لدايق كان هنا بمعجزه لقال خويان هنا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بل دایک بونی آگری فارس کجایه و همو دنیای ظلم و ظلمات که تایی پیها و نور روشن بویه و اچین لای ناو برکو دین و خدمتا انشاءالله
4: لبروژی لدایک بونی فخری کائنات ده

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محرابوا جو بيستي ختم القرآن بروز دبين بدنجي ما مستي قرآن فين عبد الله عواد الجهني جزء سي كبآيتي دو صوبا جاوسي سورة البقرة دس بيدكات بآيتي نودوي سورة آل عمران كتاي بيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة.

من اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بلكان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزي خواه اولاد من پرکی لبرایتی و خوشی و دنداری خواه لهمو نهامت یک امولات من پارز راوکی خواه بخاطری گوری خود لتاوان و گناهی همو لایک من خوش بیتو من خیت جرسای خود اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا اخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: خوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو أمتكي خواهي گوره ببير من دينيتوا أفرمي پیغمبر يكتان بروانا كراوا عزيز عليه ما عنتم زور زور لخمي ودايا حريص عليكم زور زور دوست دلصوزي ويا بالمؤمنين رؤوف الرحيم زور زور ببزي مهربان برامبر أمتكي باوشه شي دل سوز بم نه لکان شند دل سوز پیغمبر خو علیه الصلاۃ والسلام زول لو زیات دل سوز بم تکی انا لکم مثل الوالد لولدی من بو ایوا و کو باوشه شي دل سوز و وعلمکم هم اوشتانی ک پیوستانه فرتان دکم ما بقی شی ان یقرب من الجنه هیچ شی نما و نزیکتان کاته ولا بهاج من بوتن بو ایوا باز نکرد به و هیچ شی نما و نزیکتان که تولد دوزر ایلا آقا دارم کردونه تو که خوتنی لیه بپارزن. لقربانی کن یا قربانی بو همو امتی که کردوه. برانی شهنا و فرمیتی اللهم هذا عمن لم يضحي من امتي خواه اما قربانی

بوانی که ناتوانن لامته کم قربانی بکن. لروایت دوم خواه هذا عن امتی جميعا عمل جاتی همو امتم. اوانی شهید لکه بالتوحید و شهید لی بالبلاغ. بوانی که شایتی ادن بتاکوتن های تو و شایتی به پیغمبرایتی منیش دادن علیه الصلاة والسلام. لشتوی اسلام عراجا لخمیشی زور دا بو همو امتکی تا او بو لپنجان یا جوا خوای گوری مهربان بوی کرده پینج نیش بوی برگرانی بیر نبی لسر امتکی دایشی من دان عایشا فرمی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب من العمل هندی عبادات هندی زور کرده وی چاشی زور لاشیرین بو بلام چی دکرد يحب أن يعمل به بلام خشية أن يفرض على أمته إيشي بينا أكرد حزينة أكرد سكاة ترسال بهوي أو أوشت فرسي لسا أمتك تلا يحدو شوك ديني ولا سيهمك ترسال فرس كريو دعائي جيب جينك أنه مشي توسي عذابي خوابا لزور جارة أوينا راحتي بلسا أمتك هولي داوة دوري خاته ولولا أنا شق على أمتي أقرق بارقراني نبوى لسا أمتك لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة أمر بيكردن همون يوجد بيد زنجي تعظيم وبقرن ومع كل وضوء بسواك وأمر بيكردن بيش همون دز يوجد بسواك ومع كل صلاة بسواك وبيش همون يوجد شيش دبسواك أجاب أجرين ولا سر أمتك لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل يا إلى ثلث الليل أمر بيكردن يوجد عشاء دواب خنبون يوشو یا بو سیشی شو بلام لبروی برگرانی رسل امتکم و فرمی امری پی نکردون زور لخمی امتک یا بو فرمیتی اخوف ما خاف علیکم اوی زور جینی گرانی و خفت بو من که توشی امتکم بی اوی که توشی ریابن توشی مضلات الفتن بن توشی فتنه و آجاوی گمرا کر بن توشی شوین کوتنی حزو آرزو بن توشی پیسکی ببن توشی عملی قومی لوط ببن خواه پنامان با اوي زور لي دترسم امتكم توشي الائمه المضلين بين بيشواكان يان بغمرايان كن بلا ريابيان بم زور دترسم امتكم لخميان ام كتوشي منافقيش عليم اللسان ببن منافقيش دوريز منزان سريان دي بشويني زور دترسم امتكم دوشاري حيف السلطان بن وات الظلم كار بدستكان يان زور دترسم امتكم تكذيب بالقدر قدر اخواب دروب خنوا زود ترسم لوي امتكم تاخير وتعجيل الصلاه عن ميقاتها نيج بيش بخن يا دواي بخن بنقص كذاكان يا ري بيبكن زود ترسم لخمي امتكم كاماره السفهاء باقلكان يعني بيت السركدو بيش شوايا زود ترسم امتكم دوشاري كثره الهرز زور خيان رشتنو كشتار بيت زود ترسم امتكم كثره الشرط كرب شك بدس يعني زور بيبشتيواني ظالم زور بكن زود ترسم امتكم ك قرآن بخوان يتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل ما ناواتاو ما بسي قرآن بقورن هوا ما بسي خوي تعيبتي خويان زور دا ترسم أمتكم زور دا ولمن بن كا بهوية وبتك كويتاوي كمنافسو ملي يكتر بشكينا لساس كوكرنا ويساماني دنيا هر زماني خوي هوريشي دبيني زور دا ترسادهات ودر روش دانا أنشت اگر بباريايا سوريا عنه اكثر إسراحاتي اكثر أسودابو اي فرمو أخشى أن تكون عذابا سلط على أمتي بويد القران بوم ترسام لوي أوه هورا عذابيش تيابيد سزايش إخوائي تيابي بو أمتكم أو أندل خمي أمتكي أبو دواي كدو لأخواك كراساني بوبكا إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها خواي قورات شاوبوشي كدو لهمو أو خيالاتاني أمتكم كرناخي دليانا هيا بمرجع ما لم يعمل به أو يتكلم به بمرجع نيك نوتو كردوا خواهی گورت شاپوشی لهمو او کردوانی امتکم کردوا که الخطأ والنسان ومستکره علیه اوانی به هلا ایکن اوانی به بیتشونو ایکن اوانی به زور دهی که پیان دکره انشاءالله هیچی لسریان نابه تمام امام مالک فرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ری اعمار امته تمنی تیکرای امتکی نشان درا سرن جدا تمنی امتکی براورد به امتانی پیشوتر زور کما زور دلگران و غمبار بو خواهی گورد دلی دای و بوی لیلت القدری پیدا بوی بشویک به هنده تمانی اشتاو سی سال عبادت کو کنو لبروا پیغمبر علیه صلاة و سلام فرمی امتی من لگل جلک و گاورا و کمرو ویگوای زلامی بکری اگری لبیانی و تا ایوارا
جولەکەی بەکرێگرت هەتانی وەڕۆ کردیانی تووتیان نەپاداشمانەوە نەئیش بە ئێمە ناکرێمە. ئەنجا گاوری هێنا فەرمی کاکە ئێوە لە نیوەڕۆ ئیشەکە تەواوکەن تا عەسر تا ئێوارە ئەوانیشە تا عەسر بڕیان کرد وتیان نەپاداشمانەوە حەمە بە ئێمە ناکرێ وازی لێبن. فەرمی ئەمجا ئێمە موسڵمانی هێنایە جێی ئەوان فەرمی بابە لە عەسر بیکەن تا مەغریب پاداشتی هەموو ڕۆژەکەتان بۆ حسابە کەواتە ئومەتی ئێمەیە کە پاداشتی زۆر کردەوەی کەم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور لخمی امتکی ابو دعای خیری زور بو کرد. نفر مزاری شان نیوجی کل دعای نیوجی که زور ما یاو دعایش زوری کرد. و اتمنى وشی بوی پیغمبری خوا. فرمی سألت الله تعالى لی امتی چن دعای کم بو امتکم کرد. یا کم یعن ان لا تستمع امتی على ضلاله. داوام کر لخوا امتکم یک دنگ نکا لسل لاریو لادینیو بیدینی. بلاني بيدام أمتكم بوشيوية دمينيته ولا سحق زور بي دوام كرت كأن لا يصلي عليهم عدوا من غيرهم دجمن يجي غيري خويان ظالنا كابسريانا بلاني بيدام نايلت بشيوية كلا ريشيشيش يعني كان سيوانية مستحيلة مغول هاو إنليز هاو فرنس هاو هموي هاو مليان شكانو رويشنو إسلام هل عزيز تدا هل بريز تدا دوام كرت لأخوة يقول أن لا يهلك أمتي غرقا جير آوي أن نخاو بخن كاندن و بجر او كوتن لناوان نبا باليني پيدام امتكه ما پاريزم لو دوام كر لخواه يقول ان لا اهلك امتي بالسينة بقاتو قري ببرسيتي امتكه لناوان نبا باليني پيدام نالي امتكه بقاتو قري برسيتي بمري. آخر دعام دوام كر ان لا يلبسهم شيعا خواه امتكه تفرقو پارسو پارسو بجبج نبن خوين يك برياج مدرج يك بوست او يعني اللي قبول ما كرت دابا راه مسلمان باش باش بوني هر دبيت ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك او اني خوا رحمي بيبكاد فرقي ناجيه وبراسي لهم اختلاف انا بدوره او شي وكو بيويز نبي ديار هل جواز يا اخوا بنام پیغمبر عليه الصلاه والسلام دعاي بوت يكري أمة ذكر دو تاقي أمد اللهم بارك لأمتي في بكورها يا ربي خوايا بارك تدخل همو إشاني كالبياني زوا أمتكم بأنجامي دقينا دعاي بو كردي. نظر الله امرأ سمع منا حديثا حديثا فحفظه ثم بلغه يا ربي رخساري أو مسلمانا نوراني وجوان بك يك حديثي من يك حديث يقوتي من لبركة بركو بيشيو بركو بيشي ديجيت. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا يا ربي خوايا هركسي هرجورا برسياريتي شي أمتي من دقريتها دست فشق عليهم أجر بارغراني دروس كل سريان لهج جيكا يا ربي خوايا توش بارغراني دروس كل سريان لدنيا وقيامة أجر كاراساني بو أمتها كم كل هرب واركا كأود صلاتي يا ربي خوايا هم كاراساني شي بوكي لدنيا ولا قيامة. رحم الله يا ربي خوايا الرحم بوك سكي لأمتك كم كتشيا صلى قبل العصر أربعة كتشواركع السنات بردوان بيش نجي عصرك يا ربي خوايا الرحم كي بوك سي لأمتك كم أو بياوي رجلا أيقظ أهله كهلا سيبو الشونيش وخزاني شي بخبر دكاتوا بيك وشونيش دكم يا ربي خوايا الرحم كي بواني دسنا حج عمره بقجي عند ثاشن يا كرتيا كنوا يا ربي خويا رحم بوك سكي لأمتك كم قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم قصي شاقة كاو دبيت دسكوت بوي يعني بيدن أبيو لقصي خراب بدور أبيو سلامة دبي يا ربي خويا رحم بوك سبكي لأمتك كم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى بوك سيلك كرينا قنجاوة نرمونيانا لفرشنا نرمونيانا لذا كرنيشا نرمونيانا. رحم الله عبدا كانت عنده مظلمة يا ربي خويا الرحم بوك سكي لأمتك كم كحقي بران بركي لا يا بجواني أيداته رجي شان شوي شان للرواية كافر مي زور دعاي كرت بيري بيغمر إبراهيم ونوحي كوتو شون بران برقو مكيان دعاي عن كردو أوي زور دعاي كردو قريان حرف رمي اللهم أمتي أمتي خوايا أمتكم أمتكم خوايا يقول جبريل نارد بلاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بي بلاي يا محمد بلين به إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك
دلت خوش شکین دل گرالد ناکن برامبر امتا کت خمد نبی به هیچ شوی جارشان دعای بدایشی من دارن عایشه که فرمی یا ربی خواه لحلو کمو کرتیکانی نهینی و آشکر و سرطای کتای عایشه خوش با دعایش فرمی والله انها لدعائی لی امتی فی کلی صلاح سیان بخواه لهمو نویجیکا او دعای من ابو همو تاشی چی امتا کم حتا روشی دعایی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام أفرمي أريت ما يلقى أمتي بعدي وسفك دماء بعضهم بعضا خواهي قولا نشاني دام أمتكم شي بسر ديال دواي من شر الشور وآجا وخين رشتن فأحزنني واشتق ذلك علي كأوان بيني وزاني زؤل دل قران بوم كأمتكم آواد وشاليا مبن زؤل لغميان بوم لبلو فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعلوا ثم خواي ما دم وأنا هي الريانة ريجم بتكاب وهرم يوم كم لقيامة خواي قرر ريجي دام خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة خواي قرر مهربان سر بشكي كدم لد بين دوشتا يعني وي أمتك بتواتي بشتة بهاشت يعني شفاعات وتكا رازي نبوني وي أمتك بشتة بهاشت ونا لخم يعني فرمي شفاعتهم هالبجار دبروي زور ترين دقريته ما من أمة جوغرا ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار إلا أمتي كلها في الجنة حديثي شي صحيح همو أمتكاني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بو آخر جار بو هتا هتاي هندي كان لبهشتن هندي كان لجهنم إلا أمتي من نبي لكوتايا بو هتا هتاي هميان لبهشتن والله مش امتي او كسي نيوجناك او كسي روجوناك دي او كسي خريش الشريك بو خوادانان وبدع وخرافات ولا دان الدين او كسي براسي امتي بان شاء الله بهشتي دي دبي لكوتايا بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي امتي هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره عذابها في الدنيا بايديها الزلازل والفتن والقتل أم أمتي من خدا داينا ولا قيامتها لسطا حصد رحمك هبي بويان عذابي قيامتي بوهينا ونت دنيا عذابي دنيا شان بدستي خويا أنا أجاو وتاقم تاقمين وشر وشور وبيك هالبجان خواب ما مبارس رجل شان بصحابة كان يفرمي والله إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة سيان بخواه سيان بالله هوام وايا إيوه يجلس شواري بهجبن ابن مسعود اللي وراء الأخوة الشيخ وطمان الله أكبر فرمي دي سيان بخواه هوا موايا يقلسر سي بهجبن الله أكبر فرمي سيان بخواه هوا موايا يقلسر دوي بهجبن يعني نيوي طمان الله أكبر والله نيوي جنين زياتر لنيوة أهل الجنة 20 و100 صفة 80 منها من هذه الأمة أهل بهاش سطو بيز ريز مروفن ريزا كان شن مليار ومليان أخوة دي زهن هشتاين لم أمتي يعني أهلي بهاش سي بشن دو بشان أمتي محمد صلى الله عليه وسلم يك بشان شن كوتوي همو شطون أمتك بيج إيمان وهمو بيغمبراني تر عليهم الصلاة والسلام لقيامتها اللي بيد بيني شون لخمي همو معنى أفرمي لا أقوم مقاما إلا شفعت فيه بردوام فرمي لقيامة لهم ولا يك أخوار رجم با متكاكم بو متكم بردوام بلتكاكر دندا يكم زار فرمي عند الميزان لا يترازوك وستاهم حش كز لأمتكم ديانة بردم ترازوك بو يفريايكم بإذن إخوة بلم أمي ببخشن أجر مستحق جهنم شاك كانوا مثلا خراب كاني هاو سنجا بي بخشن بابشة تبهاش أجر شاك با شاكاني زور بي اگر هر اشیت از جهنم میش بود کای بوب کم سزاکی پشوک پشوک کم پریه تو. دوم اگر ایی تا اوکرام جا فرمی پیش تان کم با سر پردی صراط نبی کم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم پیش تان کم لس پردی صراط دعام بو همو تان وی خوا سلامت یان کی خوا سلامت یان کی فأكون أنا وأمتي أول من يجوز على الصراط على الصراط من أمت كم يا كم كسين لپیش منو آرآ كبردي سراد دبرين وبر أوبر الروين كاشينا أوبر لقنطرة مسلمان راد جيرين بوتا وتيو كردني ما في يكثر يعني لنا وخيانا بيغمر أبي بجيد يلا
عليه الصلاة والسلام أرواب وصل حوضي كوثر أنا فرطكم على الحوض من بيشت عندك وم بصل حوضي كوثر بوتان آماداكم. قال بيدا أباهي بكم الأنبياء لروايتك أباهي بكم الأمم شانازي بجمار زوري تانواكم لاي بيغمبران ولاي أمتكاني ترى لو رجاء فرمي لكل نبي حوضا همو يشيل بيغمبران حوضي تايبت بخويه وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة أكثر أصحابا من أمتي للروايات هم يان شانازية كان بجمار زوريشون كوتوكان يان باني أنا كان بحفظك يان. فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة هوا موا إن شاء الله من زور ثنشون كوتوم هبه لا حوزي كوسر شكا حوزك يعني أوان بسكولية وآوة حوزي أم آوي كوسر ومعن الرئيك شوار قوشية هر قوشية يجي معن الرئيك زيدي كوريا القامة فرمي لغزاء لخزمتي بوين فرمي ما أنتم بجزء من 100,000 جزء من من يريدون علي الحوض هوا بشيك لصد هزار بش كدقان اللي من اللي بو حوزي كوسر جمارة ثان شنقو زيدي كوريا القام قال لي لحوصته وابو نوصل يعني يا كم وزبح حفتابو انه ود مليون سيتا سر حوزكي اي بو يا فرمي حوزكي من بهيندي هساركاني اسمان استيركانيش پرداخ و سلاحي و كوبي لي عالتون و زيو بو يفرياي همو امتكي بكوي لو رجاء فرمي لكل أمة سماء يعرفهم بها نبيهم همو يشلو أمتانا نشانه وهي ما يشان هي كبيغمركيان أواني بي أناسيتو أي مسلمانا تريدون علي معا وأشتاثا لو رجاء من الله حوزك وسط شاورتانك ويبا صحابة كان يشي فرمو آخر جاء موعدكم الحوف موعدي منو إيو إن شاء الله لحوزك وثر أفرمي تاك تاكو بكومل كومل برو لاي من دين بوصل حوزي كوسر فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم همو تان دن أسماء بسرو الشيوه وناوكان تانا سرو الشيوه ما لم سومانا شيئا ما ناوكان ما لم سومان دا شيئت تابي أغمر بما ناسيت واللي بيصل الله عليه وسلم أمتي غر من السجود محجلين من آثار الوضوء ومتكم با سيني شاني هذا ناسمو شيني سجد بردن وشيني اوي دزنيو جان هم يدريو شيتو دوام يؤتون كتبهم بأيمانهم نامي كرده ويت شاكا كان يان بدسي راسي عن ورقرتو هم ويكهاد يان سيميش تسعى ذريتهم بين أيديهم لبدر قايبة هجدا منالا كوربا كان يان همي شاوري باكو دايشان بوی پیشوازیان لیب کنو لگل خویان بیان بنا بهشت لدوی طاوبونی حوزی کوسری جل خم مان نایت در روال لدرگای بهشت دایا یکم کس درگای بو او دکریتو درگاوانکی فرمی بی که امیتو ان لا افتح لی احد قبلک خواه امری پی کردوم یکم کس بز بطویب کمو درگای بهشت فرمی ارام فآتی تحت العرش لجر عرشی خوایا اشم بس سجدیا بو خواه شان يقول من يتو لرواياتك إمام أحمد قدر جمعة يا جمعة يا ساعة جمعة يا روج جمعة تو شان نيف ساعة من يتو لسوزة بو خو نك بو خوك يا روج جمعة بيعني شي أفرم بهين ديت جمعة يقدم ين مول لسوزة أو عند ما عندو بيا عند استعيش وسباسي خواك خواي قول أفرم يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع اي محمد سرد برس كروا داوا كبابو جيب جيكري تكاب كباليد ورجيري عليهم ربي امتي امتي هاي لا امتكي هاو سندل صوزا ما ينشان خمس اردو بيا خمن افرمي دوبارا دسمو بسوزديا قدري ماوي جمعي شيتر دي سانا اخوا افرمي اي محمد سرد برس كروا داوا كباب وجه بجكريت كاك باليد ورجيري ألم يا ربي أمتي أمتي أفرمي السيبارات دس مو بسوز دي هين ديت ريش دمين مو بيم دو تري دي سانوا خواي قولا أفرمي محمد سر برس كروا داوا كباليد ورجيري تكاب كباليد قبول كري
قالهم يا ربي أمتي أمتي أمتكم أمتكم شكدبية كم كسب شتبه أمتي في غمر بس الله سبحانه أنجا أخوائي قولوا مهربان سبحانه وتعالى فرمي يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة أي محمد أوانيك محاصبين لسرني حفتها هزارك لدرقاي الراستوى أو كرد ما نوبا ليو بين أجوله راضية بحفت هزار فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 راضي نبون بحفت هزارك داوام كرد لقال هريش حفت هزاري تيشن باتي شوار مليار ونوصد مليون مسلمان لدرقاي لا راسي بهشتوى شيثنا وبهشت أفرمي يتر خلشي بهشت سن بوشي أسن بو جياني خوان بو صفا ورابورني خوان أي بيغمر لخمي كي يا سيد واصل لخمي أواني كيساس ونتجانم حتى أو كاتي خوار ريقيا دابا شفاعت لو كاتي أديسان وفرمي الرومو أسمو بسجدية ستایشی زوری خواکم سپاسشی زوری اکم خواهی گوره سنور یکم بود یاری که فرمی برو اونه کس در امتکه بیان درو اروم دوام جار اسمو بسجده اونده تر اپاره مول خوا اونده تر دعوه اکم سپاس و ستایش یکم سنور یکی ترم بودانه اونده تر بیان درو سیم جایی جا فرمی اونده تر بیان درو هنده دعا کم حتی خواهی گوره ثلاث حثیاتی من حثیاتی ربی خواهی گوره فرمیه سی مشت بمشتی خوام لما امتکل لجهنم درکم با باشت اخو مشتی خواه همور کون نگریتو اهلی ودا فرمیه آخر جار علیم خواهی جان ریگم با اوی و تویتی لا اله الا الله من بکه بیهن مدره و لباشت افرمیه وعزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله يوما واحدا وما تعالى ذلك سين بشكو ريزو قوري خوم أواني وتبتيان لا إله إلا الله أقر بو يقرو جيز بو واتبشرتك يعني وبمرجك يعني لجهنم دريانا كم ديان كما بهاش دعا ثمن دليم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن تنها اوانا ما ونثو لجهنم كقران برياري دا وبها تاي بي يستدمن لجهنم كامتي او نين شكلا دربون ادواء دي سنه واخا كرغي شفاعتي يا بردوام شفاعتك ابو بهشتي كان بدلينيه مدرجه بينزي ورغتو خويا ابو كربيست بدلينيه ودرجه حوتي ورغتو يا درجه صفر لبهشت أفرمي أترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها رازيت بهندي همو قوي زويد بمي ودهندي زوي أما درجة سفركية جاء إمام عمر فرمي أما وابي أي سبحان الله أبي أماني ثلشيان دسكوي لبهشت أم درجة سفرية أفرمي همو لو ضاف بأحدهم أهل الدنيا همو أهل الدنيا بابن ميواني كرستو بيوستي و جيغا و ريغي هم يعني هي ما الله بيشتال لخمي ويا رفع درجات اهلي بهاشتا كامكا اما انا كاما هي تريان بري اخواي جان برزيانكا بلنديانكا لكو ثايا لين او هموي كردو بو ايو ايو شيطان كردو بو او ايو يخوش شوي ايو او تان براسي خوش شوي او ایو با امتی خوی دزانی آیا ایو براسی با پیغمبری خوتان دیزان با ماموستای خوتان دیزان من خرج على امتی یضرب برها و فاجرها ولا تحاش عن مؤمنها هر کسی چک بحل گریه بکاری بین بران بر امتی من چاک و خرابی بکشید دزن پاریزه لبروادارکانی بلین بی من بریم لو کسا حس پیوندی بمنونی لست من هو لیس منی آوادی فعلا امتکا دست ریاج نکهی مسلمانی بکشی ها اگر لخوبه و خو امامی ابو بکر فرمی فإن الصغير المسلمين عند الله كبير کرا بچوکتین کسی مسلمانان لأخوا زور گوره زور لانا اهم حو مليار ملعونی دنیای هاتو وازی لشهوات و نفس و الشیطان هموی دیوی خوال خوی رازی گاتو جاتوی لمس الأزاد جاءت يقول سر كلوته برام برام مسلمانة ثم قال إيش الشيطانك
لباتي برحم بي بلان بلي بلان بس بصوص بي دعاي خيري ببكي كمو كرتيكاني ببوشي شاكا كاربي بلان بلي جليلي كري عبد الله هاو بلين هدابة مسلمان بن فرمي بوستا والنصح لكل مسلم أبي بلين بيد الصوص بي بوها مسلمانا أنجا إسلامتي توقبوله أيام الصوصين بوها مسلمانا بيتجاوزي آخر ساتي بيش لدنيا درسوني هات خو حافظي لقبرستان أهلي باقي أكردون يجل السكر أبو مويهبي لقلبه فرموي وديت أني لقيت إخواني زور خواست قم دخواس كباب رعاني خوان بقشتها لرواياتي دوام وديت أنا قد رأينا إخواننا خواست قب رعاني خوان بچاوم دبينين وتمعي بيغامر إخوايا مبرايتونين فرمي أنتم أصحابي إيوها وريمنا براي من أوانا كديان لدواي من آمنوا بي ولم يروني إيمانيا بمن هاي ومن الشان نبيني إيش تان بيني تانا همو تان إيمان دارنين يو براي بيغمر يبي لي بيغمر بسن صلى الله عليه وسلم كبراي أو بيغو بي عيبا هند يشت بكي براسي بيغمر شر مزار كي صلى الله عليه وسلم دينك شر مزار كي كل حرمتي خود زاني توي كردو ببراي خوي يعني تو حسابي براي شيش ناقي بو بيغمر صلى الله عليه وسلم شان جار علي بيغمر عليه الصلاة صحاد نالي صلى الله عليه وسلم صلوات ناردني شي ولا يما سنة هاد بخيال يا يعني ناري ولا يما وكو سنة يا ابو جهل بواسي ديك جابا سنة بيه كل من حد من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة والله يكز يك حديثي صحيح يقصي في غمر بشكي يعني لليواري هزار بهزاري تياسونا يا براستا بس ما مستايو هي اخوا شريكي نيه ومحمد شريكي نيه في غمر نيه لدواء عليه الصلاة والسلام من أشد أمتي لي حبا كسانيا كي يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله لأمتك كم ذا كسانيا كدين لدعي من أما نيان من خوش دبي أما دن سرو مالو مناليان بخذ كان بس يكجار من دبينا توي أما دي همي لدز بيخ بيغمر يكجار لخواب بيني عليه الصلاة والسلام إيمان دار نيت حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين بخوا فرمي إيمان ثاني هتامن ثان لا خوش يستر نبي لباوك ثان لمن الله كان ثان لهموت يكره خلق كان يستر زوي هاي الراس تواب يا غمر خوش عليه الصلاة والسلام إيش يكلي لما زيس يكادان يشتبون باسي صحابك لو تمجا أول شيء مش لو زمان يا بني مش وكوان بين سبحان الله وش هو خوان بيني لا خوما وما زاني وكو وا ديار بو اما پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم صحابه كان اس جدي دانشون ساري شي لو لا استوا بينا ما بس سريعيه ها وار ما كر كره اخوتان لا كره اخوتان لا ولا الصحابه شنو تي اجابه شتون پیغمبر خوش شي بون اشته بردم طايق نيلي بي بس پیغمبر ان جاوتم زمان بس وتي جابه شي صحابه اوان اوابو يمش تا هيج نبو یست تا تحقیق کرد نه هات و خواب نامه بسی که هیچ ما پیوند نمی‌آ. لبرو با خوشمان بیت، با لخمی سنت کانی آبین، با براستی دعای وسیله ببکین، دعای مقام المحمودی ببکین، با سلامی ببنیارین، درودی ببنیارین، با زیارتی شهر خوشی استقام مزگوت خوشی استقیب کین لنزیک و سلامی عرض کین. هش كسي أفرمي اللي ويدا السلام من ليبكا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام لو ساتي أخذ روح من دجريته خوم ولا ميدمو ولا ميشيدات ولا ميتو دات وتو وأفرمي لهر شو نشي دنيا شن صلوا علي وسلموا علي حيثما كنتم لهر جيجيش دنيا صلوات بابنيرن سلام بابنيرن شو كملائكي تايبت هي أفرمي يا محمد إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة الله أكبر أي محمد فلان كري فلان استدرو دي شي بنارتي لا كان يلي بواشتي واسع السامار عي بشوري بيا بيا قلب يجد السر بنان تدرو دبني على بو بيا غمر صلى الله عليه وسلم ده سلامي بو بني على دوم خوش يستأويل دواي خوا سبحانه وتعالى
أو أنا شيك ورثة الأنبياء لجي في غمبران الخواي جورا قبولي كات زانايان وبان خوازان بيويست وكو في غمر بن صلى الله عليه وسلم برحم بن بران بر هم مسلمان لغمي هم يانا بن هاول بدن هم يان يقريز بن هاول بن دائما لسودي قشتي مسلمان أنا بن بيجي أوازي وتفرقة هل هيجنا بيسون في غمر أوهم دعائي بأمتك كدو عليه الصلاة والسلام أمش أواد دعاء بمسلمان كابا قشتي لك وتيا دواقين الرين يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي خويا يا غمر من لا خوش يستركي عليه الصلاة والسلام يا ربي خويا السنة كاني من لا خوش يستركي يا ربي خويا هاو كارمان بحديث كاني لبركي نبلاوي كينوا يا ربي خويا هاو كارمان بدل صوز من بو امتي اسلامي بقشتي دل صوز من بو مسلمانان بقشتي لخمي مسلمانان بين دعاء خيريان بوبكين خوش من بوين لبرخوا يا ربي خويا وانا دعوان لي كردين بو هر نيتي هر ما بس شي خويا هر شي شو قلت شي خويا خد باشت دزاني يا رب العالمين دعوة كاريا كانيان بانجام بغينا شفاين خوشا كانيان بدلاتيان بيشات كارا وزندانا كانيان بو آزاد كا اواني قرزارن قرزيان ببرو اواني كريشين بيان كرا خاون مال اواني بيها وصرنا وصري چا باشو چاكيان ببخشا اواني منال يانيا منالي باشو چاكيان ببخشا يا رب العالمين يا رب اخوايا عاقبت خير من كي يا الله الذي لا اله الا هو لها مسزا كان يخد ما بارز الى الدنيا وناو قورو ناو دوزه قيامت امين امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بي شرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

والي بو لسر او خلقه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك افرمي عوف كر مالك هات خدمت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فاخبره خبري داب بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم درباري اويك ام بياو بياو كي كشتو ل جنگاو انجا بيستيتك او شمشير او بيدا يسانك بيوتي هالي بغري بو خوي بلام خالد منعي لي كردو ني هيشتوك او شتا او بيويسانه هالي بغري بو خوي لكاتك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بيشتر فرميتي هر كسي كي لجنگا كشت او ك دسي اكوي ل باجماوي او كسا او بو خويتي بلام خالد رضای خوای له سربیه منع کلم پیاوکه او شتانی کدس کوتو دیار لو چشتي زوري پیو بو بیا اشتکان ګران بهابوبن فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه افرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پرسياري كله خالد فرميتو چي واي لكردي كنه هليت ام پیاو او پاجماوي او كابرا کوجراوي بو خو هلبګري قال استكثرته يا رسول الله افرمي خالد فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم راسي اشتکان زور بون منيش بزورم زاني بو حزم نكر كه موشتک بله. قال ادفعه إليه. أفرمي بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم همو أوشتاني كأم بيغوا هي قاتلة كجراوك همو يبدأ بم بيغوك بيغوك كشتو ويبيرو. فمر خالد بن عوف أفرمي دواي أم قضاوتك بيغمري خاص الله عليه وسلم كردي خالد تيبري بلا عوفة أو في كوري مالك فجر بردائه أفرمي أو في كوري مالك أو عباكي خالد الراكشة عباكي خالد الراكشة ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار أو في كوري مالك بيشتر بليني داو بخالد كأقر شو من خدمة بيغامري خواه صلى الله عليه وسلم أم مسأليتي أجينم كتو چون ندهشتوا أم بياوة أو بيداوستيانيا أو باشماوي أو كابرا كجراوة همي بوخوي بري وعدشتكي آواي داو بخالد خالد بويا كاتي خالد تيب هريبا لاي عوفا عوف آوا عباقي راكيشاو مثلا طولك نوية بولي علي بيام نوتيد للاي بيغماري خواه صلى الله عليه وسلم باسي أو مسألة يكمو أو مسألة اللي بيغماري خواه صلى الله عليه وسلم تيغينم فاستغضب أفرمي بيغماري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي كبيستي أم حادثي بيني بمشوية كعوفي كوري مالك آوا عباقي خالد راكيشو بمشوية هرشي ليكا وبمشوية إهاني بيكا فرمي بيغمري خاص الله سم توربو فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد فرمي بيغمري خاص الله سم فرمي خالد ميري خالد ميري أو شتانيك أم بياوة داوي كردو حقيقيتي ميري هل أنتم تاركون لي أمرائي أفرمي بيغمري خاص الله سم فرمي أري إيوة واز أينن لمنو لأمير كاني من لواني كمن كردو من بأمير بسر قورة بسر إيوة بيوازيان لأهن إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما أفرمي نموني او نموني اوان وكو بياي غوايك كوملك حشترو كوملك مرو مالاتي بيدرابي بو اويك بخيب يانكا وخدمت يانكا فرعاها ثم تحين سقيها او فاوردها حوضا افرمي اويش خريك خدمت يانكا او ان فاريزيو كاتي او دانيان هاد بردني سر حوزك بو اويك ابيان با فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره افرمي كاتي كشون سر حوزك ايتر ام حيوانانا اويك باك لاوك ايخون واويشي كبيسه بجيه رن فصفوه لكم وكدره عليهم فرمي اباكي كبو ايوا وكدركيشي بو انا لبروا ايوا وازلم خلق بين بمشي ويا اهانه بامريكاني خوتان مكن اواني كاوان ايلين وايكن لبر خاتي مصلحتي ايوا ايكن كما دام واشتيق اجل لبر خاتي مصلحتي ايوا ايوا ناوي بو شوازه ما مليل قلاب كان ناوي بو شوازه برخردي لقلاب كان بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم لجاري كما فرمي بيري لجاري دوهما فرمي ميري بو چونك لجاري كما حقي كابرابو كبي بدري بلام لجاري دوهما كبم شوازه نا دروست ما مال لقل امريكا اكري كسيف الله المسلول كمكانتي كي زور قوري لاسلام هي ولخدمه كدن بني اسلام ولا محاربه كدن دجمناني دين اسلام هي ام براسي كاري كي نا دروست بو پیغمبري خواص الله عليه وسلم فرموي او شتي مدري ديال اللي پیغمبري خواص الله عليه وسلم بو اويك ام كردوي راسكاتو ام هلي او في كوري مالك راسكاتو تا همون كسك بوي نبي بارزوي خوي بروا يخب بامير بقريو بارزوي خوي اهاني بيبكا چونك او مكانتي خوي هي اميريكا بالبرسيكا راس لو شي هلي كي هبو بي ابي هلكي بشوازي كي دروست ما
مالی لگال بکری نگ بشه وازی که اهانی پی بکری و شخصیتی بشکنده چون که اگر وابی او کاته ایتر هیچ مکانتی با امیر و با دسالت داره که نامینه تو او کاته لجاتی اوی که ریزو به های لناو خلکی ها به سوکو به نرخ ابی لناو خلکا بایا لهر دو حالت که

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هم مکانتی خالدی پارست و هم حقیشی با برانبرکا جرائه و که او حقی که او داوائه کردو لدستی در شبو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیدایه و لبروا اما تي اگين اما لم حادثة كا اما وكو مسلمان ابي هردو تاي تراز وكا وكو يك معمالي لقلابكين انك هر مبسمان او بيكا حقيك مان دسكوي لقل او شاك حقيك مان دسكوي ابي مكانتي بران بركيش پار زراو بكين بو اوي كا او اوان زاني اهاني اكي شخصي بيكراوا ياخد لنا وخالك ابتشاو اكي سوك تماشا نكري كبيت ماي اوي كا هزب ضعيفي و لاوازي خوي او اركو بالبسياتي كلا سرشانتي نتواني جبجيكا لا رودايشيكا ابي طفيل عامر بن واسلة افرمي بياك تيبري بلاي قوميكا فسلم عليهم صلاة يكر لو خلقك داني شبو فردوا عليه السلام خلقك ولامي سلام كان دا فلما جاوزهم قال رجل منهم والله اني لا ابغض هذا في الله افرمي بياوك دوايك سلامك مجلسك ولامي سلامك عند ويك يقلو بياوني كلمه مجلسك داني شتبو ودي والله من ام بياوم رقم ليتي ام بياوت انها لبرخاتي خوش فقال اهل المجلس بئس والله ما قلت افرمي خلكوتان والله توقسيك زور نارونا دروسك اما والله بانه قم يا فلان رجلا منهم فأخبره أفرمي وتيان والله توقسيك نادروس كد غيبتك خرابي أمبياوات كد والله يما بمبياو ألين كأمبياو بمشي واز باسي توكا بياوك هستاشو خبري دا بمبياوتي أمبياو آوا باسي توكا قال فأدركه رسولهم فأخبره بما قال فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي أمبياو دواي أويك بيستي خلقك آواء بمشي وازا باسيك شو أخذ بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين أفرمي من تيك أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من تيك بارين بلاي مجلسك لك ومالك المسلمان كدانش من فيهم فلان فسلمت عليهم فلان كسي شانتي أبو من صلاهم لهم يانكت فردوا السلام فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلانا قال والله إني لأبغض هذا الرجل في الله دعي أو كتير فريم من لياني شكلو بيوانا هاد روم بدوامو وتي فلان كسيك قسيك واي برامبر بتوكر دو وتيتي من لبرخاتي خوارق مالي فدعوه فسله على ما يبغضني أفرمي اي بيغمري خوا ام بياو بانكا ليش برسا بوشي ام بياو لبرخاتي خوار رقيتي لمن من شخرابيك مهيك ام بياو رقيتي لمن فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاسأله عما أخبره الرجل فسأله عما أخبره الرجل أفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بياو كي بانكر برسياري ليكر درباري أو خبري كأم بياو بيداوك على أساس توب آواد باسكر دوتو تمن لبرخاتي خوار رقم الام بياو فاعترف بذلك بياو كاعترافي كربويك قسيكي وايوتو فقال قد قلت له ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تبغضه أفرمي وتي أي بيغمري خوا براسي من قسيكي آوام كردو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي بوشي وات بيوت بو أي بغزيني ام بياو قال أنا جاره وأنا به خابر وتي من دراسي أمبياو ومن أجزانم كأمبياو خبرم هي درباري حالي شيئكا والله ما رأيت يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر أفرمي وتي والله أي بياو ما يخاصصم أبينو أمبياو نيجكا بلام إلا أم نيج فرزن بيكا بياو شاكو بياو خرابيكا ننبيني يقنجيتي لسنتكا قال الرجل سله يا رسول الله هل رآني قد أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو أسأت الركوع والسجود فيها أفرمي بياوك متي أي بياغمري خاصاصا برسيال لم بياوك أم نيجا فرزانا آيا من قد لكاتي خوي تأخير مكردوا آيا من دزميجا كم نقصانا آيا من ركوع سجودا كم بتواتين بردوا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا أفرمي بياغمري خاصاصا أم برسيالي كبياوك وتي داوي برسيالي ليكر أيش وتي نخير أوانه ميتوا ثم قال والله ما رأيت يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر دعايتي والله من بنسبة روجي سنة وأم بياو نبي نيو يق روجي سنة بقري إلا أم فرزنا بأم روجي مانجي رمزان نبيك بياو شاكو بياو خرابيج إقري نبي نيو روجي كيتر بقري أفرمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا ألي بياوك تي أي بياغمري خصاصا من حزكم برسيار كي لم بياوه آيا أم روجي مانجي رمزانا هج كاتيك بوك من روجك لروجي مانجي رمزان نقرم ياخد بشيوازكي نادرس أو روجي خون بقرم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أفرمي بياغمري خاصة وسلم برسياري ليكر وتي دباري آيا روجوكي نادرس بو يا روجي فوتان دو وتي نخير ثم قال والله ما رأيت يعطي سائلا قط ولا رأيت ينفق من مالي في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر وأيوتي أي بيغمري فصاصا والله من أنبيا ونبيني وهرجيس اشتيق ببا بدال الله إخوة لغير أم صدقة أم زكاتك لس المسلمان فرزو بياو شاكو بياو خرابيش أيدا نبيني وغير أما صدقيك كخيرك بكا قال فسأله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قط أو ما كست فيها طالبها أفرمي أي بيغمري فصاصا برتياري لبكا آيا من أو زكاتك لس المواجب وهرجيس شاردو متوا ياكسك داوايك الزكاة اللي كردبهم بيام نداوشتي وابو وقت قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا دبار في عمري خاصة وسام برسالي لك دو درباري أو حالة أوتي نخر زكاة خيبة تواتي داو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم إن أدري لعله خير منك فرمي دهز بروكاكا تو لبرخاتي خوا أم كابرا أبو غزيني أم كي ألي أم كياول لتو باشترنية شرنية بويك نيجي زياتي نكردوه صدقي زياتي نكردوه يا مثلا روجي زياتي نكردوه او شرنية تو اما ما كلا بلغيك بو اويك تو او برانبري بي بغزيني تو مي كلا ماي اويك ام كسا لديني خواه دربكي بويا ليرا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رد اعتباري بو ام پیاو كردوه او برانبري شي تيگان ك لبر خاطري خواه بغزاندن وها نابي تو كسي مادام خرابي كيني مادام تاواني كيني تو با شوازي كي ناشرين باسي بكيتو و نيتي خراب لبرانبري و دابني اما انا براسي درسي زور گرنگن بو ايما كا ايما کاری لسرکین که اما بتوانین برایتی خومانی تا پارزراو کین بتوانین حلکانی بو یکتری پی راس کین و بتوانین برزو لگل یکتری ما ملب کین اما اوی که لدین واقعا لدین ضرور و پیویست لخلکی ور بگرین ایتر باقی تری اوی که زیاده لدین وکو سنت وکو اوشتانه اما نیکه نبالگه بو اوی اگر کسی سنتی کی جیب جیه نکر یا ادای سنتی اک دعا کو ایتر اما ام کسی لدین در کینو بی بغزیرین وک کسانی که استا لبر خاطی اوی کسی که مثلا وک او شروالکی کود ناکاتو وک او ریش دریج ناکا وک او مثلا لواشی سنتی جیب جیه نکا ایتر اما لدائره اسلام در اکریو اما تومتی کی خراب ادریت پاریو و ها نشان كان أدريك أميت الكسيكي بغزا وكسيكي داش ولدين نابي إما بوشي وازا كاربكين تنك براسي أوا برايتي لنيوان مانا ناهلي وخوشي وسي لنيوان مانا ناهلي وناكوكي وناتبايي لبين ما نادروس أكا خواهي قروا مهربان نلقان ما نيخا عقل كان ما نبوخوي بروردبكا إرادة من برو خير بري لشر نفس الشيطان هم لايك ما نبدوركا واستقامة ما نسر دين داري وخواناسي ببخشي آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبروجي لدايك بوني فخري كائنات ده.

جاودم مردمی از آو مخناست.

بخير هاتي خيرت هاني اي باراني بيابان وتساوي كاني اي هنا سي سبي سحر تو ميواني خوشويستي هموماني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: پێشوازی ڕۆژی لەدایک بوونی فەخری کائیناتدا.
1: أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشف الهاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستايق تاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقت هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچرای حزنت وكو پروانه بو والضحا وصفي جمالي تو يا اي خير البشر نرگزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري گشدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردو دي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

استد ربي قد نور قرآن نشيت در لدوغل بشويني ريقت آتي هتا دقات سركل

0: برنامه پیامی نور. پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته. برس دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. برابر رزقانم سلام ورحمته وبركته إخواتنا سربه لدرسي رابر دعا باسي فراواني علم سانستي پیغمبر مان کرد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكمل دقو فرمودي صحيح پیغمبر مان هنا يوا صلى الله عليه وسلم لو أنا أو فرموديك إمامي بخاري ومسلم روايتي عن كردوا كاتك هاولاني بيغمر بيغمر يان بر برسيار كرد برسياري زور يان ليكرد بيغمر إخوة بحماسة وشوى سر من بركة وفرمي لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. برسياري هرشتكم ليبكن بروني روني أكم وبوتا اوی که جگه سرنجا ایمانداران هر زانسته که پیغمبر که ایمه بخشی به یا خود هر حلویسته که فرموده که با ایمه جهشته به الا وحی و نیگاو وحی با لرگه وحی و نیگاو خواهی پروردگار با پیغمبری و تو صلی اللہ علیه و سلم. چون که خوای پروردگار لباسی ام پیغمبرا بوی کردوین که پیغمبرکتان ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وانزلنا عليك الكتاب والحكمه. که ابن کثیر لامام شافعی و شیخ حسن بصری و جمهور تابعین روایت اکا که حکمت کبریتیه لسنت پیغمبر خوا افرمید چون قرآن کمان دابزان دوا وحكمت كشك فرمودو سنتي بيغمرا بهمان شوال ريغي نيغا وحي ولا بو ايوهات بو يلا حديث اكا كامام ابو داود روايتي اكا بيغمبر اخوا افرمي الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. خواي پروردگار جغل قرآن شيكي تري بي بخشيون باندازي قرآن كبرتي لسنتي صحيحي بيغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام. علماء كان بلغاه انه لسر اويكا فرمودكاني پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام هر همي لرغي وحي ونيقاوه هاتوا او بلغاني كعلماء زانايان باسي اكن زورن من تنها يك فرمودي ابو داود كروايتي كدو عبد الله كري عمري كري عاصة واوتان بو اقرموا عبد الله كري عمر افرمي من لخزمت پیغمبر ابو هر فرمايشتي كي بفرمو بايا من امنوسيوا فنهتني قريش عن ذلك. قريش كانوا تيان او تو تشي اكي اي عبد الله شلون هرشي بيغمر بفرميتو اين وسيتوا بيغمر بشره لو انا عندك فرمايشتي بيغمر لحالتي تربونه تنابي همشتكي بيغمر يخاب نسيتوا افرمي منش فامسكت عن الكتاب واذم لنسينوي فرمو دكاني بيغمر يخا هنا هات ما خدمتي بيغمر امام بو بيغمر يخا باسكت پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرموی اکتب ای عبد الله چون نوسی تبردوان بل نوسین فوالذی نفسی بیده ما یخرج منه الا الحق. قسم بو کسی که روحی منی بدست هر چیک لم زارد یتدر و هر همی حقه لست من ددد ولا الددد مني في غمر إخوة أفرمي من لباطل لنا حقينيم ونا حقيش لمنا وشيتوا هرتيك أي ليم إلا وحوني وحي نيقاي خوايا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح بويا علماء زانا كان محققين علماء لسر أون كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام معصوم باريز راوى لهر هليك كلا فرميشت فرمايشتا ياخل لهلويستا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هليك كردبي عندك العلماء فرمون بيغمبر إخوة ممكن اجتهاد بكا ولواني لإجتهاد كيشي بيغمبر إخوة نيبيكي بهسترين بلغة كان يندو بلغة بلغة يكم او فرمودهي چيروكي تأبيري نخل متربك دني دار خورما كلا درسي رابردوه باس ما انكر كبيغمبر إخوة بلاي هندك لها ولانا تيه پري خريكي متربك دنو تلقيح كدني دار خورما بون فرمي چي اكن وتيان يا رسول الله اگر وانا كن شين نابي فرمي اگر واش نكن متربيش نكن تلقيحش نكن هرشي نبي ما ويكي بيسو تماشايا انكر لثر فرمايشتي بيغمبر إخوة كمتربيا نكن او دار خورمانا بوج درتو هاتنا خزمتي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة فرمي أنتم أعلموا بأمور دنياكم إيوة الدنيا إخوتان قطان باشتر أزان هندك أم حديثة أكنا بلغاك في غمر إخوة نيبيكاو هندك شتي نزانيوا بلام كاتيك قراينا ولبو أو فرمودو تشيرو كاني كهاو تاو هاويني أم حديثة وأم فرمودية تيغي يشتين كهاولا كاني بيغمر لما بسكي بيغمر تينا قيشتن وما بسكي بيغمر إخوة أوبو وستي لثر سبيل معجزة وريز ليقرتني إخوائي دور لأسباب لجيهاني هو كارو أسباب مسببات نشاني عن بدا أو إخوائي كبتلقيح ومتربة دار خرمايا بوشين أكاو بسمرو ببرهمي أهيني هر او خوايا اگر اراده وستي بي لثر فرموده پیغمبر اكي وكو معجزه يك لبو پیغمبر دار خرمايان بوشين اكا ببي او تلقيح متربيكن اي بوچي شين نبو بري نگر چون كها ولكان پیغمبر اخوا وايان زاني پیغمبر بعقل وبتجربه دنياي وا افرمي خوين تسليم امر فرمانك اي پیغمبر نكر صلى الله عليه وسلم وكو ابو رافع خوي تسليمي بيغمبري إخوانا كر لحديثة كي مسندي إمامي أحمد كر روايتي كالا أبو رافع فرمي بيغمبري دعوت كد بو حيواني كي سورة كراوي بو بيغمبري إخوة حاضر كد بيغمبري إخوة داوي دسكي كد دسكم دا بي فرمي أي أبو رافع ناويل نذراع جاري كي تر دسكم بداري فرمي دسكي تريش مخصة بردسي بيغمبر بو جاري سيهم بيغمبري إخوة فرمي ناويل نذراع تم يا رسول الله هل للشاتي إلا ذراعان حيوان حتى نها دو بالي هي ابو رافع واهي زاني بيغمبري اخوا لبيدي تشوكدو يك حيوان ودو بالي هي ني زاني بيغمبري اخوا ما بستكي او ابو لسر سبيل معجزه خرق العاده اخوي پروردگار دسي بو دروسكا بو يلا ولا ما با ابو رافع يفرمو لو سكت اگر بيدنگ بيتايا چنك داواي دسم لتو بكر دايا اخوي پروردگار دسي دروس اكدو تو دس راكيش بقرانا ولا بو هاويني او حديثانا او شبهي كلبو هندك خلق دروس بو سبارت بحديثي متربة كدني خرماكا كبي او تريد تأبير النخل ولامي او من دايوا شبهي دوهم بريتيلا تشيروكي ديلكاني غزاي بدري قورا همو تان ازانن غزای بدری گورا لصالی دوی کوچی آروی دا خوای پروردگار سرکوتنی کی گورای دا با پیغمبر و یارانی حفتا لسرانی قریشان کشتو حفتایان بدیل کرد پیغمبری خوا مشورتی به هاولکان کرد چی بکن بم دیلو اسیرانی قریشکان کلای ایمه دو مشورتی کرد مشوره یک با عمی هاولکان که همو هاولکان لسر او بنوتیان یا رسول الله با خویان بکرنوا برانبر با پاره آزادیان کین پاشان پیغمبر اخوا مشورتی کیتری لناو صحابه و هاولا تایبه تکانا کرو کو ابو بکر عمر و امام علی حضرتی عمر هل صاحی سر پیوتی یا رسول الله امانه دجمنی ایمن هاتون جنگاون لگل ایما من علیم هر کسی خزمو خوشتا که خوی بکش میان کوچین بو جاره کیتر نگره نو بجنگ نو ولگل ایما پیغمبری خوان او چوانی گرش کردو رأی کی حضرت عمری پی خوش نبو حضرت ابو بکر صدیق و تیار رسول الله امانه تا دنیا برای ایما بون اما هنا من علیم با خویان بکر نو برامبر با پاره آزادیان کین لعل الله بلکو خوی پروردگار دل یان نرم کاو هدایت یان بداو اوانش وکو ایما مسلمان پیغمبری خوار رأی کی ابو بکر زول پی باش بو یا بریاری دا کدیلکان نکجره برام بر دیلکان هر دیلک خوی بکری تو او پیغمبری خوا آزادی اکا لناو دیلکان عباس امامی پیغمبری تی ابو صلی اللہ علیہ عباسو تی یا رسول الله من مسلمان بم بنی هینی پیغمبری خوا فرمی اوی که نیهینی خوا آگا دارا اوی که آشکرای تو لگل اما جنگاوی الا ابی خود بکری تو عباسو تی یا رسول الله او مالی کلم جنگا تی اچوا بوا خم اکرمو پیغمبری خوا فرمی او مالی هیتونی تواو وتي أيها رسول الله من هيك منية يا غنبري خوا فرمي أي أو آلتون وخشلو زيرانة شي بي أكي كبيش أوي بي بو جنگ بأم الفضل خيذانة توت أقر من تيا توم لو شراونا هات موا أم آلتون بو كركان بي عباس وتي والله أزانم بي غنبري خواي قسم بو كسي كتوي بحق روانا كدو غير خوم وخيذانة كم كس آقا داري أمني هنا نبو بي غنبري خوا عباسو عقيل نوفل كبرازاي امزاي بيغمر بون خويان كريه وبحو صد مسقال زير صحابه كانوا يا رسول الله با عباس لبروي كمامي تو يا امزاي تو يا عقيل نوفل با ازاد يعني كان ببي برامبر وببي بارا بيغمر اخوا فرمي والله لا تذرونا بيغمر اخوا لا والله ما فرمي والله لا تذرونا منه درهما لا يكدرهم اخوش نابن بو اوینه وتری پیغمبر اخوا فرق توافتک برابر ما مؤامزاکان نرمونیانی ان یونی بلام اوانی ک بیگانن پیغمبر اخوا تون ده برابر یان اباسوتی یا رسول الله من هات مستر صفر هر چی مال مهبو هیچ منما خوی پرورگار ام آیته دا بزان یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان يعلم الله فی قلوبکم خیرا اوان او اسیرانا اگر راس اکن براسي إيمانيان هنا وأخوي فرودجار أو باريان بو قربو أكاته وعباس أفرمي والله أخوي فرودجار صدقات بوي بركد موا ووعدك يتر كبليني داول يمان خوش بيا تشاوري أو إيش يعني أكم كخوالي يمان خوش بيا كي كتر لو أنا أبو العاص زواي بيغمر بو عليه الصلاة والسلام ميردي زينب بو زينب كتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبو العاص كري هالة بو هالة خشكي خديجي خزاني پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم يك يك بلو زواني پیغمبر كزور بأدب وبرامر بپیغمبر قريش كان زور حوليان ادا زينب طلاق دا جوانترين كچي قريشي بو پيا اكين وتي قسم بخواه هر چي كچي افرتي قريشي هنا گورما بخزاني خوم لو جنگا بديلي كوتا بردسي پیغمبر زينب كچي پیغمبر كلمكبو ملوان كيك ملوان که یکی آلتون که هی دایی که بو بوی نارد بو اوی خوی بکریتا و پیغمبر که ملوان که کی بینی ملوان که کی ناسیه و که اما ملوان که خدیجه خزانه تی او که تی که زینب ببو کیتی براو بو ابو العاص خدیجه کردی دیاری لبو زینب کتی پیغمبر و ایسته ملوان که کی دایی که خوشویست ترین مالی دنیا یا ناردیوی تی بو اوی ابو العاصی مردی خوی بکریتا و پیغمبری خوازور بزی پی داوی لها ولا كان كن فرمي اگر لا ابو العاصي زاه زاوام خوش بن چون كه هيچ نيه اوي كه هيتي ملوان كه كي زينب بينار دو صحابه كان لا ابو العاص خوش بون ملام پیغمبر اخوا شرتي كلا ابو العاص كه بگره تو زينب خزاني اذن بدا بو اوي كوچ كه بلاي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم او بو شش سال دوای او ابو العاص مسلمان بو صالح لگل زينب پيكه و مانوا فاشان زينب كوتشي دوائي كد رضا ورحمة إخوة لهم وهابلاني في غنبر إخوة بي صلى الله عليه وسلم خلاصي تشيرو ككي غزاي بدر أو أبو رجع دوائي أو حذت عمر أفرميت شو ما خزمت في غنبر تماشا أكم في غنبر وحذت أو بكر أقريان وتميها رسول الله بوتي أقريان أقر أقريان با منش بقريم أقر أقريان نش منايا با خون بقريانم في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أي عمر لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لبر آو بوتونيكها ولكان بمنيان دا كبرامبر بباردي لكان آزاد كين وآو عذابي كعذاب خوال بوها ولكان أبينم هاتوتا خوار وآو ننزيك لها ولكان بأندازي أو دار ذلك لنزيكي في غمر أبو صلى الله عليه وسلم هندك لعلماء زانايان وهندكس أما أكان بلغا باشر أم آياتها تخوار وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد يريد الآخرة أم آيات أكان بلغا ألين أم آيات خواي بربرقار لومي في غمري كر صلى الله عليه وسلم ورأي كي حذت عمري بسن كر وخواي بربرقار لم آيات استردنشتكي لطيف ناسكي في غمرو أبو بكر أو يارانا أكا ك رأيان دا با پیغمبر اخوا كديلكان برامبر با پارا آزاد کري بلام ايه مكانتا كا اگرين و سر او دقاني كباسي امچيرو كا اكا هيچي تياني او بغيني كخواي پروردگار لومي پیغمبر اكا و ياخد پیغمبر كوتو بيتا هلا يكم سون كا پیغمبر بمشورت امكاري کرد اخوا فرماني با پیغمبر كدوا وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله نيان بلغيدهم في غمبري اخوا عليه الصلاه والسلام كاتك رازي بونا كجرينو ببار ازاد كرين كاري بو مقامك كخواتي يا داينا واويش مقام رحمه للعالمين في غمبري اخوا ايشي بالرحمتك بنرمنيانيك هروكو لغزاي احدى كناو تشوانيان سور كل خين وتيان يا رسول الله بدو عناك الى قريش كان في غمبري اخوا فرمي إنما بعثت رحمة اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون من بؤ ونهاتهم مما بعذابوا بنقمة لبو خلقي من خواب أو من روانك دبب من رحمة بيغمبري خوا كاري بالرحمة كد سهمين يان برا برزك هانم أويك بيغمر كردي تبابو موافق بو لقل أويك خوال لوح المحفوظة نوسيوتي ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم عظيم كتاب ابن كثير فرمي ولولا كتاب من الله سبق يعني خوال لوح المحفوظة توماري كردوا كغنيمة لبو بيغمر أمتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم حلال به وهروها أويك بيغمر إخوة كردي موافق بو لبو او شرعيك اخوا بو پیغمبري ناردو اوني اخواي پرورگا يكسر دواي او افرمي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الو غنيمه يك ورتان گرتو نوشي جانتان بي بخون اخواي پرورگا بنص قران سود ور گرتن لو غنيمه لو مال يك وريان گتو حلالي كتو اگر پیغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام حلای بکر دایو نی پی کابایه خوی پروردگار داوی له خوشبونی لیکت و فرمان شی اکر ای فرمو او مالای ک ور تان گرتو ابي بي گرنو نا ابي بي خو چوار همینیان پیغمبر اخوا علیه الصلاۃ والسلام شانازی اکابوی یک یک لو تایبت مندیانی ک خوا دایتی ب پیغمبر و امتی پیغمبر او تانی غنیمی مالی دسکوتی کافر ک جی امینی لکاتی شرا خوا حلالي كدو لبو بيغمر ولبو أمتي بيغمر يخو فرمي أعطيت خمسا لم يعطى أحد من قبلي خوا بينشتي بمن داوة بيش كسي كترين داوة يك لوانا أحيل خواي بالورقار غنائم وغنيمي لبو من حلال كدو كإمام خطابي أفرمي أمتكاني بيشو دو جوربون جوري كان أصلا خواي بالورقار جهاد إذني ندابون جهاد بكن جهاد يعني لثر واجب نبوة هندك لقل كانو نتوكاني تر خواهی پروردگار از ندابون جهاد بکن بلام غنیمه و دسکوتی کافریان بو حلال نبوا اگر دسکوتی کافریان دسکوتایا خواه فرمانی اکر که ابی همی کو کنو لشوین یکا داینین پاشان آگر یکی غیبی احاد او غنیمه و پاش ماویی مالی کافر کل جنگا جیانی اشتوا خواهی پروردگار ای سوتان دو آثارو شنواری نامه لهمو امانه بلغتر و بهستر اوتاني اگر پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام نی پیکا بایو ورگتنی پاره برانبر آزاد کدنی دیلکان حالا بوایا خوای پروردگار پیغمبری مخیر ناکد فرمانی با پیغمبر ناکد که هاولکان مخیر که لبین اوی که فیدیه ورگرن یاخد لصالی آینده حفتا صحابو هاولیان لی شهید بکری لحدیث که که امام ترمیزیو نسائیو ابن حبانو امام حاکم بسنده که صحیح لإمام علي كري أبو طالب وابو من روايات أكن أفرموه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم جبريل هاتلاي في غمر إخوة جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله يوم بدر فقال له خير أصحابك في الأسارة إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم في العام المقبل مثلهم ها ولا كانت مخيرك لبين أوي ام دیلانه بکوچریتو یا خود پاره ورگرن و آزاد کریان بلام اگر پاره آن ورگرد و ام دیلانه آزاد کریه خوی پروردگار بریاری داوا سال دوای اوا حفتا کس لها ولانی پیغمبر شهید بی صحا مکانی پیغمبری اخوا علیه الصلاة والسلام و کل حدیثی کی مرسلا ابن سعد لقتاده و بمان اگریتو صحابة كانوا تيان نختار الفداء إما خوك رينوي كافر كان هلا بجيرين نايان كجين رغبة منهم في الشهادة زوربيان لبر رغبتي أويك لصالي آين دا بلكو أو حفتاك سيك خوا وعدي داوا لها ولاني بيغمر شهيد بكري شهادة تيان بنزيب وتيان بو مالا خماني بيش برشك أكيد و بلکو خوای پروردگار پلی شهادت من پی ببخشی لصالی آی بویه اگر پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اما حالا بوایا که پیغمبر کردی خوای پروردگار چون پیغمبر مخیر اکا لبینی ام دوانا هاولا کاند کامیان حالا بشیدی و هر وها هر لهمان سالا پیغمبری خوا برانبر بدیلی کافر فدیه ورگرتوا غزای بدر لمانگی رمضان رویده لمانگی رجب یعنی دو مانگ پیش مانگی رمضان پیغمبری خواه سریه یکی با سروکایاتی عبدالله کوری جحش نارد بو قافله یکی قریش نزیکی دو بو قافله یکی قریش نزیکی دو کافر و مشرکیان بدیلی گرد لوانه عثمانی کوری عبدالله و حکمی

لقل أبو بكر كاتك عمر رويش بولايان في غنبري إخوة فرمي لبر أو بوتونيك هندك لها ولا كان رأيان داك دي لكان آزاد بكري برامبر ببارو بمال وعذاب إخوان زكتر آلو دار ليان أي أما أو ناكهني كحذتي عمر مصيب وو أوانيك رأيان داب ويك دي لكان برامبر بمال آزاد كري لها لابون نخير إيمان دارات سردنستو لومكي قرآن بو بيغمر نية صلى الله عليه وسلم بو أو صحابانش نية كا آزاد كدني دي لكاني عن هالبجار بو أويل صالي آين داخوا شهادتي عن بنسيب كا وبو غزاي أحد ريدا حفتا صحابة لها ولاني بيغمبري خوا شهيد بون بلكو علماء زانا كان أفرمون چونك لناوها ولكاني بيغمبري خوا هندك لها ولكان لبر حزو آرزو تماعي مال حزيان كدي لكان نكجريو پارا ورگیری برامبر با آزاد کردن یا هندک لایمان داران آم حذا شارا ول ناخ یا نابو خوای پروتگار عتاب کی خوا لومو سردنش تکی خوا برامبر با هاولانه هاولانه کدافعی کی دنیایی و حذو آرزوی کی دنیایی و مادی و هایی کدن کرایی بدن با ویکا دي لكان برامبر ببارة آزاد كري تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر ما وتوا لكوتاية أو بليم إيه مكاتك علماء زانا كان باس اجتهادي بيغمبر إخواء كان صلى الله عليه وسلم آية بيغمبر إخواء اجتهاد أكاو ممكن بيغمبر إخواء هلبكا ياخد هلنكا هندي كس وأزاني ما بس بمهلا كردنيك علماء كانوا زاناياني أصولين باسي أكن ما بس يان أو هلا يكبي تواني راستي هلا لمقابلي صوابايا خطأ لمقابلي صوابايا وأذان أم خطأ إيش كبكاري إيه إن النبوة بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام همان معناه نخير إيمان دار أو علماء نوزانايا نشك أفرمون ممكن بيغمبر اجتهاد بكاو لاجتهاد كيشان أي بيكي ما بس بو هلا كردنا أو هلا كردنا نيكا خطأ أو باطل أو مقابل كي صحيح أو صواب نخير خطأ بالنسبة بيغمر يعني موافق مطابق أو كمال كمالاتنية كالعلم زانستي خواي پروردگار ثابت وجيغير خطأ بالنسبة بيغمر يعني مطابق نبوني هل يستكي بيغمر لقل أو كمال كمالاتي كخواي پروردگار لعلم زانستي خويا جيگير وثابتي كد چون كه پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام بردوام لترقي آية كمالات خواي پروردگارش علم و كمالات خواي پروردگارش لا متناهية همو لحظة يك همو ساتك پیغمبر اخوا لترقي و لبرزبونوايا بويا پیغمبر اخوا افرمي اني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة لروج يكا حتى جار زيارت الدعوة الى خوش بن الاخوا اكم بو پیغمبر اخوا گناه اکا داویلی خوش بن اکا پیغمبر اخوا لروج همو روج یک هلو تاوان اکا تا داویلی خوش بن بکا لخوا نخیل هر سات و آن یک که پیغمبر اخوا گوری و قدرت و کمالات اخوای بودر اکاوی پیغمبر اخوا داویلی خوش بن اکا لو سات و رابردوانی که آو کمالاتانی اخوای بودر نکوتو اما بنسبت پیغمبر اخوا صلی اللہ علیه و سلم بو مقامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كآشنا نبو بي بغوريو كمالاتيك إخوة بهلا أجمار أكري معناي هلا بالنسبة پیغمبر صلى الله عليه وسلم كخوة لقرآن باسي أو أكا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر سنك پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بردوام لا بريني مقاماتو بلو بايو آشنا بونا آن با آن سات بسات برامبر با کمالات و گوری اخوا هر کاتیک آشنا ابی با کمالاتی که اخوا داویلی خوشبون اکا لو سات و رابر دوانی که او آشنایتی نبوه صلی الله علیه و سلم خواه آشنا من که با گوری پیغمبرو با کمالاتی خود و عاقبتی هم لایک من بخیر بگری أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه وأمته. برزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناو نشاني أمدر سمان تشكي أقلسر شرعية ناشرعيتي مولود لانترنتا فتواي كم برشاوكو زور خفتن بيخوار بريتيبو لبرسياري يكيك هو زانايك ليكي لم ولا تعرب ينزيكانا لي برسيوا آية جائزة كتشا كم بدن بيكيك آمادي مولوبو بي زاناكش لولا ما علي جائز نية جایز نیه کچت بدی به یک جر آمده مولود بو بی تا اتوانی نیده چون که او اگر مشرکی جنبه مبتدعه. سبحان الله. او جور فتوائه نبر ریزان که مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا انین به بدعی که شرکی یا به فسوق یا به ضلالت یک فنا بخواه او جور زنانا استینادا کن اسر دو بلگی شرعی. یکم یان ای خن بابی بدعوه. دو هم یان دو هم بلگیان او یکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابکانی و سلفی صالح او کرداریان نکردو. بین با هیمنی مناقشه ام دو دليل بكين اويك افرمون رسول الله فرميتي وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فشت بو حديثة صحيحة ابستنك بشك لخطبه وتاركاني في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام. ابن حجر كشرح بخاريك ابن حجر عسقلاني رحمة اخوة ليبي أفرمي وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة، ولكن منها ما يكون حسن ومنها ما يكون خلاف ذلك. راست أويل زماني أوى عليه الصلاة والسلام لمسائل دينا كروين دابي في أوتري بدعة ظلام هندي لو بدعانا شاكا حسنا وهندي كشان بدعي خراب كمبيوتر بدعي ضلالت. أما كيوا أفرمي أو ذات قورية كابن حجر عسقلانية شارح بخاري. إمامي النووي رحمة إخوائي بك شرح مسلم أكا شرح صحيح مسلم أكاد أفرمي وكل بدعة لراب في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام مبستي هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع. اما وشيكي قشتي بلام مبستيكي تايبتي هي كزوريني بدع كان نك همو بدعيكي مطلق. اما الدليل من هنا يوا لا ابن حجر ولا امام نووي. امام سيوطي رحمتي اخواي لبي لكتيبي الحاوي للفتوى لا برصوها اشتاونو أفرمي أصلي مولدي أصلي مولو أجر بريتيبه لدانشتني كومالي خلق لشوينيك أو خوين ديني قرآن وباسي جيان نامي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقصائدي شمائل مدحي رسول الله بيتو نان خوارني كتابي آأما من البدع الحسنة. أما بدعيك حسنية التي يثاب عليها صاحبها خاونكي وآم دبواني فاداشت أدرينا وللان خواوة جل جلاله بوشي لما فيها من تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم لبدأوي ريز هينان ريز قرتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إمامي شافعي رحمة إخوائي بأفرميه كل ما له مستند في الشرع فليس ببدعة، ولو لم يعمل به السلف. امام شافعی افرمی هرچی سندی که شرعی هبو با نوی بی با سلفی صالحی جنیان کرده بی او پیناوت ری بدعه و افرمی البدعه بدعتان، بدعه محموده و بدعه مذمومه، فما وافق السنه فهو محمود و ما خالف السنه فهو مذموم. و تا اگرینو با اصل شریعت اگر هاتو او داهینانا لدین اخوا اصلی هبو او بدعی ضلالتنی او بدعی کی حسنه، اگر اصلی نبو او بدعی کی ناشرعی و بدعی ضلالته و همو ضلالتی کش بو دوزخه. و هر وها امام شافعی فرمی و المحدثات و ضربان او داهینانا دو جورن لمسائل دینه، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهو بدعة ضلالة. هويك مخالفي سنة كتاب إخوابك قرآنك إخوابكاتو سنتك في غمر إخوابكاتو أثرك يا إجماعك زانايان بكات أو بيقومان بدعي ضلالته خاونك برودو زخدروات. وما أحدث من الخير دليبني وما أحدث من الخير داهنان خير شيء لا خلاف فيه لواحد من هذا أو خلاف زانيان لسرنية ككاريك باشا كواتل يرى أو حجيك أو هندي لو زانيان أيهن وقوايا مولود مولود رسول الله عليه الصلاة والسلام أو آهن بدعية دركو للايان أو ذات برزانة وكو إمام سيوطي وكو إمام ابن حجر عسقلاني وكو إمام نووي وكو إمام شافعي وهروها وكو ابن تيمية رحمة إخوايا ليبي لاقتضاء صراط مستقيمة لا برد سوشست شش ابن تيمية سبارد بمولوء فرمي. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهات للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذا الاجتهاد. أويك خلقي أيكات آية شاوليك كردني نصرانيا كان بيبو روجي لدايك بني عيسى ياخذ وهو خوشويستي في غمره وبي صلى الله عليه وسلم والرز ليقرتن بيلو وإن شاء الله خواب هاداشتين أداتوا ام زانا برزانا ام پیاو برزانا او جورا حکمیان هي بسر او موضوعا بین سر بلگی دو هم که گوایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم او کرداری نکردوا یا خود اصحاب کانی نیان کردوا اولی را براستی دیسان دلیل من هي که هرچی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا سلفی صالح نیان کرده بی مرجنیا او مسئله حرام بید جاره لمباحات اوی که شرع ریدی پی ادا و مباحات نتوانین بلین رسول الله علیه الصلاة والسلام یا سلفی صالح همو جور مباحی کن انجام داوا. مباحات اگوره لزمانه که بو زمانه امرو سواربونی سیاره بکرهنانی سیاره لمباحاته. اي رسول الله وسلفي صالح بكاريان هناوا نبو لزمانيانا اي امرو بكارهناني كارباو قلوبي كاربايو وزي كاربايو وزي غازو وزي نوتو وبكارهناني تلفونو بكارهناني ام تكنولوجيا نويانا كهمي مباحة وسقفي كونكريتو امانا نبو لو زمانا لبرو کز نتوانه بله اوی که رسول الله نی کردوا حرامه. رسول الله لجر سقفی کنکریتا نجیاوا رسول الله تلفونی بکار نهیناوا آیا امانه حرامن امرو للای که تروا بر ریزان او کسی که علیه مولود بدعای که ضلالتا پنا بخوا خوی مکبره بکاره هینه امپلیفایر بکاره هنی بو بلاو کدنوی بانگ بو بلاو کدنوی و تاری هینی و مسئله کی دینیه چونکه پیناسی بدعه ابي کاریک به لمسائل دین ابيت تو ام تکنولوژیا یید بو دین به کاری هینی بو بلاو کدنوی بان بو بلاو کدنوی وتار تلویزیون و رادیو به کاری هینی بو گواسنوی او دنگا پخش کردنی او رنگا او رسمه رسمی طواف رسمی نیوش کردنکا دیمنکی همه امانه مسائل دینن طواف عبادتا نیوش کردن عبادتا بانگ فرمون بانگوتن عبادتا امانه همه با تکنولوژی نقل کری کسی جنی و تو رسول الله امانه بکار هیناو یان سلف صالح بکار یان هیناو امانه محدثات یکن بکار هاتون بو خزمتی دین کسی جنی و تو اما بدعیه اگر هاتو وترابا بمولود رسول الله عليه الصلاة والسلام بدعيكي ظلالة فنا بخوا كواتب أمانج ظلالة بن أجر أو بدعيكي خراب بي كواتب أمانج بدعيكي خراب والعياذ بالله برزان هر أو كسانة أبيني دعاي ختم قرآن نقلكا للرمزانة كما قلين أصلي كينية نيجي تهجد ياخد يكيق لمؤذين كان عليه صلاة القيام يرحمكم الله صلاة القيام يرحمكم دواي ترابيح دواي ترابيح للرمزانة ديسان كو ابنو لفجد إمام شو نيش أكن تا نزيك باني بياني بتايبد لآخر دشوي رمزانة آية في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أمي كردوا يا إزني داوا يكيك هاوار قبل ولا صلاة القيام ورن نيش كان يا بوشي وجماعية كرابيت صلاة التهجد دوائني وشو أمانا نكراون وكسي جنالي أما بدعي وإشيكي زور زور جواني شو ولا مسائل ديني شو كواتن ناتوانين بلين هرچي كان نكرابي حرامة هرچي نكرابي لزماني في غمرة عليه الصلاة والسلام حرامة أو قصيك الرازنية واتا هردو بلغكا بقودنين رازنين وشي سندي بدعة لقل سندي أوي كوا رسول الله أوكاري نكردو بين سر نموني تربيني نوا لسماني أبو بكر الصديق رضي خواهي لسر معلوم هم مسلمانان كقرآن هم كوك رايوة ليق مصحفة خرايا ناو يكتب بوبا يكتب پارچيق لاي أم پارچيق لاي أو سورتيق لاي أم سورتي لاي أو چن آياتي لاي أم هم كوك رايوة بوشيوازي كرسول الله أمري فرمو بو قرآن تسلسل كيوايا بوشي وازه كرابة يكتب ورسول الله عليه الصلاة والسلام أمري نكرد بو قرآن كو بكريتو بوشي ويا لقال أوشا كو كرايا و وإجماعي صحابي لسربو أمش مسليكي دينية وإبداعي كبو لم دينا وكسي جني وما لزمني بدعكانا وهمو بدعيكي ضلالة فنا بخوا ومعلومي برستانا كرسول الله عليه الصلاة والسلام چن نويجيك لتراويح إمامتي كرد لواني سي جاربلين الله أعلم چن جاريك وپاشان فرموي إمامتي تنبوناكم مخافة أن تفرض عليكم أترسم ببيت فرض بسرتانو وهمو تراويحك همو صالي لرمزانا ببيت فرض لبرأوا مسلمان بتنيان يوجيانا كر هركس بجوري توانا إخوي زمان امام عمر رحمتي خوي لي بي ورصاي خوي لي بي وجا جهاد لنا ومزغوتكا كعزيز النحل وكو جيزا جيزي بوري هن فرموي اگر ام هم خلق كوكينو لفجيك امام هيمن ترو وخشوع زور ترو جوان ترو وبقسيان كر بالاجماع او تراويح كرا بيك تراويح لفجيك إمامه وفرموي نعمة البدعة هذه هاتشان اللي رمان بس بدعة لغوية كبو بلام كز نيود أم داهينانا داهينانا كي خرافو بدائميش بكار هاتو هتا أمرو لعالم إسلامية أو نوكر نوية هيا وعجزم كدن ما أصلي هيا كابي غنصو عليه السلام سيجارك أو هاي فرمو بو عليه الصلاة والسلام إمام عثمان باني جمعي كرب دوبان لا زمان پیغمبرش دیو نبود کسیش پی نبود چی و هدکی چون کلی را عددی مسلمانان زور بو و ولاتک جور بو مناسب تر بو که بدو بانک خلق کو بکرت او کس نیود بو چی و هاکی لوانی هندی کس بلن آخر خلفای راشدین تایبەت مەندێکی خۆیانیان هەیە و ڕەسوڵ الله فەرمیەتی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام عەلەیکوم بسنتی و سنتی الخلەفاء الراشدین المهدین من بعدی عەضوا عەلەیها بالنواجذ. ئێمە دەلیلی ترمان هەیە لە غەیری خلەفای راشدین کە مەسائیلی نوێ هاتۆتە دینەکەوە و ڕەسوڵ الله ئیقراری کردو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. نابێ ئێمە هەموو شتێکی نوێ بە بیدعەدا بنین. یعنی بلالی حەبەشی ڕەزای خوای لەسەر کە بانگی ئەفەرموو ئەچووە بەردەم حوجرەکەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بانگی ئەفەرموو بەیانیکیان کە گەیشتە حەی عەلە سەلاه. داکی ئیمانداران حەزرەتی عائشە ڕەزای خوای لەسەر و لە باوکی پەردەکەی لایە و وتی یا بلال لەقەد ئەخەذەت ڕەسوڵ الله صەڵی الله عەلەیه و ئالیهی وەسەلەم سینەتن من النەوم. بلال کەمێک ڕەسوڵ الله خەوی لێکەوت، ماوەیەکی کەمە خەوی لێکەوتووە. بلال دوای ئەوەی کە حەی عەلە فەلاحی تەواو کرد فەرمووی الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. ئەوە داهێنانێک بوو کەس پێینەوت ئەرێ تۆ ئەمە چیت کرد، ئەم شتە تازەیەت هێنایە دینەکەوە، تۆ مبتەدیعی، تۆ ئەمە ضەلالەتە و هەموو ضەلالەتێکیش بووە دۆزەخە و پەنا بەخوا. ئەمە پێینەوترا تا ئەمڕۆ ئەوە ئەوترێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئیقراری کرد، وەحی دوایی ئیقراری کرد و عومەری کوڕی خەتاب دیسان لە خەویا پێی وترا کە ئەوە پەسەند کراوە. گرنگ ئەوەیە نەهی لێ نەکرا کە یەکەم جار ئەو داهێنانەی کرد کەس نەهی لێ نەکرد و ئەمیش لە خولەفای ڕاشدین نییە. و تا ئەمڕۆ ئەسەلاتو خەیر من النەوم هەیە لە بانگی بەیانیانە. بینە سەر نمونەیەکی تر کەڕەتێکیان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام پاش ئیعتیدال لە ڕکوعەوە کە ئەفەرمێ سەمیع الله لمن حەمیده، گوێی لە مسلمانێ بوو لە پشتێوە فەرمووی ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. پاش نوێژ رەسوڵ الله فەرمووی ئەوە چێ بوو ئەو دوعایی کرد؟ ئەو مسلمانە ترسا بڵێ منم. رسول الله عليه الصلاة والسلام تكراري كردوا كيبو بامجدي بمي رأيت بضعا وثلاثين ملكا يتبادرونها إلى السماء أو كما قال سيو أونغ ملائكة بيني بامجدد بمي سيو أونغ ملائكة بيني أم دعايان برز كردوا بو آسمان تام رميو دعايا أكين لن يرجع بوشي بينه وتو مبتدعي تو أمشت تعزيه بو أخيتنا ونيرجع ونجي لمسائل توقيفية. بين سر خالي كتر نموني كتر بلين كاتي خوي كمسلمانك أچو ناو مزقوتو أگر هاتو جماعة دسي بيا كرده بيه واتم مسلمانا لنيو جابن أم بهواشي ليكي كي پرسي أري لرقعتي چنمان أو نيوش خوينش بپنجا ئیشارەتی بۆ کرد لە دوا ماین لە سێ ماین لە یەکە ماین پێوت بپنجا بەبێ قسە. ئوسوڵەکە وا بوو مەسەلا بیوتە لە دوو هەماین خێرا ئەم ڕکعەتێکیە کردو تا ئەگەیشتەوە بەوان، بیوتە لە ڕکعەتی سێ هەماین دوو ڕکعەتیە کردو ئەنجا ئیلتیحاقی کردو بەوان تا ئەگەیشتەوە بەوان. ئوسوڵەکە وەها بوو، شەریعەتەکە وەها بوو، قانونەکە وەها بوو. ڕۆژێکیان معاذی کوڕی جەبەل ڕەزای خوای لەسەر کە چووە مزگەوت جەماعەت دەستی پێکردبوو هەر ئیلتیحاقی کرد بەوانەوە وەکو ئەوان کاتێک کە رەسوڵ الله عەلەیهی سەلاتو وەسەلام سەلامی دایەوە معاذی کوڕی جەبەل سەلامی نەدایەوە، هەستایەوە ئەو ڕکعەتانی کە فەوتا بوون تەواوی کرد ئەنجا لێبووەوە سەلامی دایەوە. رسول الله چی فرموا إن أخاكم معاذا سن لكم سنة حسنة. أم معاذ برايتان سنتي كي حسني بودروس كردن. أمج مسائل دينا ابتداعي كي تياكر رسول الله إقرارك كإقراري كربو بسنة شو كما ورد عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير هاتشي في غمري خواه فرمو بيتي لا و یاخود کردی بیت یاخود وسکود بو بیلی یاخود تعییدی کردی بیت اچه تبابی سنت هوا کسیش پینه و اما بیدعایه کتو امو کردو. اما لتحیاتا بتحیاتا لفظی برکات بکارین السلام علیک ایوها النبی و رحمت الله و برکاته
1: ام وبركاته هو اضافه ك عبد الله كري عمر داينا ورسول الله اقرارك صحابه اقرار ينكر كنا لتحياتك بركاته تي نبو ام هات اوي اضافه كر فيان باجبو اقرار كرا لان في غمر عليه الصلاه والسلام عبد الله كري عمر لتحياته بسم الله وتو بسم الله الرحمن الرحيم التحيات للصلاه والطيب يكك من نبيز لصحابه كان رسول الله عليه الصلاه والسلام بلن ارتو بو ام اضافه يذكر بو امشت زياده يذكر كواتل يرى مسائل بدعاء اضافه بو دين اصحابه كرديانا واقرار اشكراوا دبروا ايليما ترك كردني سلفي صالح بو نكردني مولود معناه اوانيا كمولود حرام لها مان كاتشا مولود واجبني واجب زانين پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام معلوم برستان دو شمان بروجود ابو روجي كان امام عمر رحمته رضاي خواه لسر فرسياري كر يا رسول الله بوچي دو شمان بروجود بي فرموي ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه النبوة من دو شمان بروجود بم چون کل دو شما لدائق بوم لدو شما کرام با پیغمبر كواتا زندو کردنوی او یادا شکر کردنی خوا سبحانه وتعالى بو او دو مناسبه لدائق بونی و مناسبه بونی با پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو شیویا رسول الله احتفالی پیوکر لا همو حفته یکا لا همو دو شمي كا يادي دو شمي اكردو بروجو قرتن اعلاني شكر بو خوا سبحانه وتعالى چون رسول الله عليه الصلاة والسلام كاتي كا تشريفي برد مدينة بو يكم جار لهجرتا تماشاي كر لدي محرمة خريكا جولكا كان بروجو دبن خلقينات برون ليان فرسن بو چي بروجو بن لدي محرمة ولا مكيب هاتوا سباسي خوا اكين چونك لدي محرمة خوا سبحانه وتعالى فرعون نغروك لبحر نيلا ولا همان كاتيشا موسى رزقار كرت لظلم مستمي فرعون ايمش تعبيري سباسي خوا اكين با شوي روجو قرتن فرموي ايما نزيكترين بموسى لوان ايمش بروجو دبين كواتا اعلاني او یادم خوشه با شوی روجو گرتن جیره و با تا سنتی دائمی لأمتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که دی محرم یا خود نو دی محرم مسلمان با روجو بی با او یاده پیروزه هر لحجرکه یا لکوچ کردنی با مدینه خلکی برو پیری هاتن هنده با دفعه هاتن سرودیان اود بلام چونك الناشرعي كي تيانبو پياو بجيابو جن بجيابو رسول الله عليه الصلاة والسلام نهي لنا كردن بوچي او آهنگ جرن و بخيراتني رسول الله بلکو روی کرده هنده جنان وقتان شعريان اود بسر پیغمرا شعري خوش وستي روی کرده اوانو فرموی من تان خوشه فرمویان والله تو منظور خوشه يا رسول الله فرموی والله منش اوم خوشه عليه الصلاة والسلام اما همي اسلوبي اعلان کردنی خوشیه امانش هموی شرعین چون که اگر خوان خواستان نه شرعی بوایا رسول الله قبولی نه اکر علیه الصلاة والسلام هینی روژی هینی که الین عید المؤمنین ججن ایمان ناران بوچی او روژه کراو با ججن ایمان ناران روژی لدائق بونی حضرت آدم اما حفتانه او یاده زیندو اکینه و ریز اگرین لیکم انسان ریز اگرین لیکم پیغمبر که حضرت آدم علیه السلام کواته رسول الله علیه الصلاة والسلام خوی آهنگی اجرا بوشی و احتفالی اکر با روشی لدائق بونی خوی و روشی بونی با پیغمبر که همود و شمیگ بوا بشی وی روشو گرتن بجوی سپاسی خوا سبحانه و تعالی لإسراء جبريل عليه السلام ببيغمري فرمو صلى الله عليه وآله وسلم فرمو يا رسول الله أهلا ويانا دور ركعتني أشكا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام شو أو شويني كجبريل دياري كردبو دو رکعت نیجی کر بو خوا کلی بو فرموی یا جبریل ام شوینه چی بو کوا و تد نیش کلویا فرموی او شوینه که عیسی فی غمر لدائیگ بو تیایا کواتی ایما احتفال اکین ریز اگرین لبروار و ریز اگرین لشوینیش پرسیار اکین لیرا خوا جل جلال و فرمی ولا تنسو الفضل بینکم فضلی یکتر تان بیر نچه فضلی مرد بسر جنا فضلی جن بسر مردیا فضلی باوق بسر اولا فضلی دایق بسر اولا فضلی خوشگ لگل برا فضلی برا لسر خوشگ فضلی دراوسی فضلی خزمو کسوکار فضلی رفیق و برادر فضلی غریبه افرمی بیری نکن لیادی نکن او فضل دایما لبرچاو تان بی پیاوتی و مردایتی خلق دائما چاکی خلقتان لبرچاو بیخوا و افرمی لبیری نکن ولا تنسو الفضل بینکم اگر او فضل چاکی انسانی بو انسانی واجب لسر من لیاد من بی چجا فضلی خوا سبحانه و تعالی بسر انسانا و بیر کین و برزان لفضلكان إخوة ولنعمتكان إخوة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ناجمر لنعمتكان إخوة بلام كم نعمة إخوة لهم نعمتكان برسترا كم رحمة إخوة لهم رحمتكان زورتر وقورترا كم فضل إخوة لهم وقورترا هيتشي ناقا بناردني رسول الله عليه الصلاة والسلام چونك اما بهوي رسول الله عليه الصلاة والسلام خواما الناس بهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة إخواتي قيشتين بهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم زاني من خواي فرورقار داوي چي من لأكاو چي بوداناوين چو پاداشتكي بوداناوين كاتي كشويني رسول الله بكوين عليه الصلاة والسلام أهم حقائقان وأوهم خيرا لري رسول الله وتي قيشتين انجا خواجه لجلاء فرميه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون افرميه بهوي رحمتي خواوا وبهوي فضلي خواوا خوش حالي در برن خوا فرميه وبذلك فليفرحوا في خوش حالي در برن انجا قورترين رحمة وقورترين فضل هاتني او كواتا لو هاتني او لدايق بني او اعلاني خوشي اعلاني خوش قوزراني وشكري اخوة سبحانه وتعالى وكو تنفيذ آياتك وهاي بالريزان دي سان تكراري اكموا لإجماع علماء وكا اما واجبني ام آهن بلام حرام جنية بلام بدعي ضلالني فناب اخوة بلكو او علماني كبون باس كردن أفرمون أقر بوشي وازا الشرعية بكريت اختلاطي تيا نبيت وزور جار راست اختلاطني بلام إشراف هيا درقاء كريت وكران كتان أبينن كتان كران أبينن إشرافي بيلن اختلاطي جنيت يقل يجنبون أوجنا شرعية بوشي وازا الشرعية كبهجور اختلاط وإشرافي تيا نبيت بدعو جادو قري تيا نبيتو و قرآنی تیانه بی توشتی ناشرعی تیانه بی قرآن خوندنی تیانه بی و رون کردنوی جیان نامی رسول الله تیانه بی و قصائدی متحی تیانه بی و تیکینانی تیانه بخره ابو شوازه اجرو ثوابی تیانه بو آماده بوانکانی داو کرم لخوای گورک التوفیقی دامم ام رون کردنوی بجواني بيجين ما ايوي عزيز تادي داري كتير بخواي بالدستان اسبيرم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

چوارم هوکاره بو بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السر بدا ولا إيوارانج دا دجر صلوات من السر بدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني فرمودك لصحيح الجامعي شيخي ألباني دا هاتوا.

پنجم هوکاری که با گیرابون نزاو پارانوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه و ثناء علیه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء و تا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئی و ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست پیب که پاشان صلاوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپاره تو و نزاکی بکه و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم واتا پارانا وقبول نابد تا اوبا ورداري كدا پاريتوا صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا ششم هو كارب وبردوانبون لسر رقي بهشت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة وتاهر باوردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو حوتم هو كارب ونزيقبون ولا بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا هشتم باشترين كوبونو دانشتن أويا كصلاة سلامي تيدابنير دريب وبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كوركو بنويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كوركو بنوي دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بوناماني خمو خفت أبي كركعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أجر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري أوام بستي دنيا ودواروج ديت ديو خمو خفات دنامينيتو پروردگار لتاوانا كانت خوش دبه فرمو دكالا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا باورداري خوشويست آيا دزاني اگر صلوات بديد لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اواها مفرشتو ملائكتا كان صلوات لسر ددن چون که پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي إلا صلت عليه الملائكة ملائكة كوي ملكة واتهم ملائكتك كأمانا بهندك يانا جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار لكو تايدا أما قلب جيريبو لا قوريو باداشتي صلوات دان لسر پیغمبر إخوة وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني خوشوي سلامي خواهي قورتان لسربي زور خوش حالم لبرنامي لنزيك بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم بخزمتي ايوي برز اقام لخزمتي بيغمبر دا هنگاو بهنگاو شقاو بشقاو درسو آموشگاری لحضورو لخزمت پیغمبرا درس ورگرین به ارمتی خواهی گوره. القی رابردو اما جمان بوکرد دوای صلحی حدیبیه فرصتی که چاک بو بو اوی که مسلمانان زیاتر پره به بلاو کردنوی دینی خوابدن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامه و رساله نارد بو پاشاکانی دنیای اوکاتا كسراي فارس و قيصري روم و لمياني ناردني نامكانا نامشي نارد بو مليكي حبشة نجاشي و مليكي عمان و منذري كري ساوي لبحرين مقوقسي مصر لمصر بهمان شوا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم زوربي نامكان ولامي جوان و ريزي تایبتیان نوان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ل ناردنی نامه بو ملیکی اوکاتی مصر دکتور یکو و آفرتی کنیزکی به هدیه نارد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیزکی اما یک کنایه ماریه بو پیغمبر آزادی کرد یعنی بو بکسی که حره پاشان پیغمبر ماری کردی به هاوسری خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی پیغمبر مجدی دا به مسلمانان که مصری رزگار دکریت و فرموی وصیتان پی اکم که چاگ بن لگل مصر لگل اقباطی مصر چون که ایم اصیلی رحمو جنو جنخوازی و مصاهره لبین ما نحی هر لو سالا دوائی صلح حدیبی صالح حوتمی هجری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل قریشی کان که عهد و پیمانی کرد بو ام سال عمره نکن سالی آینده عمره بکن خوی آماده کرد لگل 1500 لها ولانیا خوی لیان رازی بی بو عمره القضاء بو عمره قضاء که قضای بکاتوه چو که سالی پر لرکوت نکا وار رکوتن که او سالا عمره نکن و نیان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وار یکوت بریاری دا سی روز لمکا بمینی تاو ببیت شکو سلاح بلان پیغمبر سلاحی برد لنزیک مدینه بجی هشت یا لبین مکه و مدینه نزیک مکه بجی هشت و احتیاطی کرد که لگل پاسوانی 200 کس لهاولانا للای سلاحکان داینا بو احتیاط چون که بردوام حذرو احتیاط کردن گرنگان نبادا ترسی اوی هبو که قریش یکان لعهد و پیمانی خویان پاش گز ببنوا پیغمبر گیشت مکه لروجی حوتمی مانگی ذی القاعده تنها سلاحی مسافری لگل خوی برد که شمشیری کی ساده ببیه اوی که احسار و شنواری شر کردنی پیو دیار بی چون ناو مکه بتهلیل لا اله الا الله لبیک اللهم لبیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برنامه کی طلاوی دانا بو که امسی روژا اسلام پیشکش بکا عرض بکات برنامه کی کامل و تواو زیندو با ریکو پیشی با شوه کی گنجاو گورکانی قریش دیان زانی که کوا دکات هر بوی فرمانیان کرد که خلکی لما کبچ ندروا لما اوی امسی روژا دا نوکو چاویان لسر پیغمبر بی و ببیتا هوی اوی که میلیان بوی بچیت و برواو ایمان بینن با پیغمبر و شوینی پیغمبر بکون. بلام لگل وشا عامی و تواوی خلکی نرویشت بون خلکی کی زور لناو مکه هر ما بون. عقیده راست و پیویست با بریقی شمشیرش نبیت پیویست با بریقی شمشیر ناکد بلاو ابیت و تنها باش تقدیم کریه عرض کریه و یوگری باشی هبیت دگات دلکانو و لدرگای دلکان ادات لطوافا لکاتی الله اکبر لا اله الا الله گورترین کاری گریه و لسر دلی قریشه کان بێبڕواکانی قڕێشیش ئەم دیعایەیان بڵاو کردەوە بڵاویان ئەکردەوە بە بەردەوامی کە بە بەردەوام دیعایە و پرۆپاگەندە بۆ مسلمانان لەو کاتەوە تا ئێستاش هەر ئەکرێت ئەوەیان بڵاو کردەوە کە مسلمانەکان نەخۆشن کە لە مەدینەوە هاتوون تووشی تاو پەتابوون لە دارون نەدوەوە قڕێشەکان کە سەیریان ئەکرد کاتێککە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێغەمبەریان بینی شانی ڕاستی دەرخست ئیتیباعی پێوترێت لە کاتی تەوافا و پۆشینی ئیحرامە سنەتە شانی ڕاست بۆ پیاوان دەرکەوێت پاشان فەرمووی ڕەحمەت لەو کەسەی کە قووەت و هێزی خۆی دەرەخات و لە هەندێک شوێنە بە هەروە لەو بە نیمچە ڕاکردنێک ڕایان ئەکرد ئەمەش ئەوەی دەرخست ئەو دیعایە کە ئەوەی وتوویانە مسلمانان تایان هەیە نەخۆشن تووشی پەتا بوون هەمووی بە ناڕاستی دەرخست پاشان دەنگی بیلال لە بانگدان سیحرێکی عجایب و سەرسوڕهێنەری هەبوو لە دڵ و دەروونی قڕێشیەکاندا بینیان چۆن ئەم عەبدە ئەچێتە سەر بەیت الله ئەکبەر دەڵێ لە کاتێکە پێشتر عەبدێک بووە بەندەیەک بووە بەردەوام لە ئازار و لە سزا و لە ئەشکەنجا بووە و ئەشکەنجە ئەدرا لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژەدا پێغەمبەر گەیشت بە چەندەها کەسایەتی گەورە بە ئاشکرا بە نهێنی نامەی بۆ دەنووسین و بۆ هەندێکیانی بانگ ئەکردن بۆ لای ئیسلام و ئەو ڕقوکینەی کە هەیان بوو لە دڵی هەڵدەگرتن لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژەدا ئافرەتێکی شەریفە لە یەکێک لە بنەماڵە دیارەکان کە ناوی مەیمونە بوو یاتی واتاکە یعنی پیرۆزە کچی حارثی هیلالی تەکلیفی کرد کە بۆی داوا بکەن و هاوسەرگیری پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کرد لەگەڵیا بەو مانایی کە مارەی بڕی بۆ خۆی ئەوەی مابوو کە بیکا بە وەلیمەیەک دروست کات بۆ ئەوەی لە چوارەم ڕۆژدا بیهێنێت و خەڵکێکی زۆر داوەت بکات لە ڕۆژی سێهەما قڕێشیەکان زۆر تووڕە بوون کەسێکیان نارد بە پێغەمبەر بڵێ دەرچێ ئیتر وەعدەکەی تەواو بوو کە ناوی حۆیتبی کوڕی عەبدولعەزا بوو لەگەڵ کۆمەڵێک لە قڕێش هاتن وتیان ئەی محەممەد کاتەکەت تەواو بوو ئیتر بچنە دەرەوە پێغەمبەر فەرمووی گەڕوازم لێ بێنن لە نێوانتانە زەواج بکەم و خواردنتان بۆ دروست بکەم و دەعوەت و بانگێشتان بکەم ئێوەش حازر ببن لە دەعوەتەکە خۆشحاڵ ئەبی وتیان ئەی محەممەد هیچ پێویستمان بە خواردنی تۆ نیە تەنها بڕۆن لێرە مەمێنن هەندێک هاوڵان ویستیان دەریکەن لێی تووڕە ببن یەکێک لە هاوڵان بە ناوی سعدی کوڕی عوبادەوە وتی درۆت کرد وەڵاهی لێرە ناجوڵێین ڕەزامەندی خۆمان نەبێت ئەرزی تۆ و باو باپیرت نییە بەڵام پێغەمبەر ڕێی لێگرتن و وتی بە نەرمی ئەی سعد ئەزیەتیان مەدەن بە نەرمی مامەڵە و هەڵسوکەوتیان لەگەڵا بکەن قسەی خۆش بەڕێزان عینوانی بەردەوامی صفەت و ئاکاری مسلمانە و لێوی مسلمان بەردەوام بە خەندەیە و ئەمە کاریگەریەکی گەورەی هەیە بۆ چەسپاندنی خێر و چاکە لە دڵەکانە و کاریگەری بۆ ئیسلاح و چاکەخوازی لە جەیشێک زیاترە و بەهێسترە لەگەڵ ئەوەشدا پێغەمبەر لە مەکە صلی الله علیه و سلم چووە دەرەوە وەکو ئەوان ویستیان بەڵام لە سەریف کە شوێنێکە شوێنێکی شەش میل لە مەکەوە دوور بوو کە شوێنێکی خۆش بوو دڵگیر بوو لەوێ ئاهەنگی زەواجی کرد و ئەهلی مەکەی بانگێشت کرد و بەشێکی بەرچاویان ئامادە بوون لە دەعوەت و لە وەلیمەکە کە پێغەمبەر سازی کرد بوو بەشداریان تیا کرد هەرچەندە گەورەکان و کەسە دیارەکانیان پێیان ناخۆش بوو هەرچی هۆکاری خۆشەویستی و ڕێز و ئولفەتە بۆ خزمەتی پەیامی ئیسلامە هەرچی زەواج و خزمایەتی پێغەمبەر بوو صلی الله علیه و سلم بۆ خزمەت و بۆ بڵاوبوونەوەی پەیامی ئیسلام بوو لەم جێگایە لە سەریف سفرەی دوور و درێژی ڕازاند بووە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەرچی ئامادە بوو لە مەکە هەرچی لەوێ حازر بوون هەرچی ڕق و حقد و کینەیان هەبوو لە دڵیانە نەما لە عمرەت القەضا ئایەتەکە جێبەجێ بوو کە فەرمووی پێشتر دابەزی بوو لەقەد سەدەق الله رەسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. پیغمبر لدواي عمرة القضاء بباشي أرككاني جيبا جيكر لدلي خلق دا ترسو خوشوستي ليكاتا دروزو ترس بويكا أمانا هيزو تواناو قوتيان هيا خوشوستي بويكا أمانا لسر حق راستن وپیغمبر لسر آكاري كي برزا ووايليا كردن آمادبن بوهاتناو دين إسلام وتيغيادن كا داخل بونيان بو خويان عزتا شكويا سربرزيا و بو مالي خوا بو مكي پيروز او جيگا پيروزو امش شوينا پربايا خاني تياي لسالي هشتمي هجريا سالي بيستي پیغمبراتيا صلى الله عليه وسلم او قبائلاني كا هدايتيان ورگرتبو نيونري خوان دنارد مدينة بتايبتي دواي ناردني رسالة بو مليكو پاشا كان و داخل بوني هنده كان بو اسلام و دواي عمرة القضاء كشوينواري ايجابي و باشي بجهشت لدلو دروني قريشي كانا و تيغيشتن لتوانايان دانية شرعيكي نوية درجي پیغمبر بكن و انجام بدن. خالدي كوري وليد پیاوكي ديار بو تا اوكاتش يشتا مسلمان نبو بو بتايبتي قريش ديانويست دواي باوكي كناوي وليد بو وليدي كوري مغيرة که پیاوشی گورو دیار بو دانویز لجگی اوی دابنین لجگی باوشی برای که بناوی ولیدی کری ولید که مسلمان بو بو با اشارتی پیغمبر با آمانجه پیغمبر نامه یکیان بونوسی که بیت ناو پیام اسلام و پیغمبر پرسیاری توی کردوا و توییتی کسی که خاون اقل و جیری وکو خالد من باورناكم بآقابي لإسلام و أميد من هيك بيتناو إسلام باشان خالد لم صراعاب ولنيوان فطرته هواو نفسه بلو بايا آيا أوكاتي مسلماناني بيني متايبتي تا أوكاتي مسلماناني بيني لأمرة القضاء نيجو طوافي مسلماناني بيني بمشيوية ويان تا قيشت أويك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنهيني پیغمبر نامي بونوسي يعني أمانا هموي كاريگري و تأثيري هبو تا قيشت أويك پیغمبر نامشي بونوسي عمري كوري عاصيش أويش كسيك بوكو خالد كاتي خوي باس من كر نيونري خوريشي كان وولاي مليكي حبشة نجاشي كبهوي علاقو ليزانيني خويوا پيواندي لغال مليكو پاشا كاني او سردما هبو هر دوشان لنيوان دو هزابون قوتي زعامة لقريش و قوتي ايمان كاتي پیغمبر قرايا وبرو مدينة لكاتي عمرة القضاء خالد كوتشوينيان بو ايمان لرغدا قيشتا عثماني كري طلحة طلحي كري طلحة ككليلي بيت للاي اوان بو هر دوشان پیکو روشتن برو مدينه هر دوکان لرگه دا گیشتن عمری کری عاص کاتی پیغمبر امانی بینی فرموی رمتكم مکه بی افلاذی اکبادها یعنی خیر ابنائها یعنی مکه باشترین کسکان و رولکان خوی بوناردین هر سیکان ایمانیان هینا خالد دوای کر لپیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی ای پیغمبری خواه دواب که لخواهی گوره لیم خوش ببید بطایبتی لو شوینو لو جیگانی که درشتان وستم مسلمانانم توشی زرر و زیانو کشتن کرد پیغمبری خواه به همو یعنی فرمو الاسلام یجب ما کان قبله اسلام اوی رابردو هموی اصریت و نایلت امری کری عاص لو کاتا بیعتیان ورگرد و پیغمبر دسی دریش کر بو امر بسره دسی بو همویان دریش کر که بیعتیان لیور بگریه امری کوری عاص دسی را گرد و تی ای پیغمبری خواه مرجی کم هیا خواهی گوره لیم خوش بید اویش همان شتی پیوت فرموی اسلام اوی را بردو اسریت و لهمو گناه کن خوش بید امیده که این خوش ویستان بو اندازه بتوانین و توانی بیتمن لخزمتانا باسو خواسك لخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنزیک و لخزمت ایوا باس کین با امیدی سود ورگرتن بو همو لایک من خواهی گوره یارمتی من بعد تعلقه یکی تر بخزمتان اگین و السلام علیکم و رحمت الله و
1: قربانی کسیبم که با قربانی نبیده قرباني كشبم كبا قرباني نبيبه جرجي بدو بروي او جنرا ودليمن ذاتك واي قرد وروح بفداي شاهان شورج دين قدم بوسي قداي او بياخد ما بقيت المأميدو بتماي او ناية ولات قرسل داناي

قداي درقاي رحمة من بيتار انخوم بخوم.

Kerem fermu, ata fermu, bakhu mümsa iliqati.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عليك يا سيدنا يا

0: خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.
1: رادي محراب سكوية بورا فكردني فالمدكان دعين يا غنبال دعين
2: فرمودكاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لا صحيح مسلم.

باسی خم فرق کردن با عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبتي. واتا انس کری مالک رضای خوای لی بدله جارن گلی جار پیغمبر صلی الله علیه و سلم دهد بو مال ام سلیم دایکم که هاوسری ابو طلحی زربابم بو، گلی جار کدایکم سر نوینکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسر نوینکی خوی نبوایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر نوینکی دخوت. روژی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاد بو مال من دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسن ونکی دایکم خوت، چون بدایک میانوت ای ام سلیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتوب مالتان لمالی او لسن ونکی تو نوستوا، فرموی جا ام سلیم هاتوا تماشای کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرقی کی زوری درداوا چوراوت سر پارچه چرم لسن ونکا، جا دایکم هکبکی کرده و شوشه کی لدر هناو او آرقی بشته هل دمجیو دی گوشی ناو شوشکانیو، جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخواکی را چنیو فرموی او خریکی چیت ای دایکی سلیم، دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بم نارکان من ام آرقی تو کودکی نوا، فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گیراویتیو برزن رون کرنو یک بوت گیشتنی زیاتر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کده گن رادی تواتر او ده چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمو شوینوارو آثاری پیغمبران و پیوچکان کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیش بو هاول دانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی. باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يذكر إتر راجا كرانو أو كيشكان مدينة حاجته دفركانيان بأوك ودهنابوي أوش بومفركو بيروزي دستي بيادة كردن، گلی جار بیانیان زور سردیش بو بلام لگل او شاهر دستی دا کرد بناو او کداو نا امیدی نکردنو دلی را دا گرتن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن انس رضی الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزاي خويلي بيدالي بچاوي خوم پیغمبرم بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سري دتاشي ياراني خرمانيان ليدابو هر تلامويك بردبوا ياران ديان قوستوو دكوت ناودستي يكي كيانوا. پیشوا مسلم گراويتيوا.
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برحمترین کسب و منالانو خاو خزانی باب کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزي خويلي بدلي كسم ندي وكآوا وكبي غنبر صلى الله عليه وسلم بزيبيت وبخزانة وتي لقند لقند كان دور بري مدينة إبراهيم كري پیغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كپیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا چوب ولي امجد خزمتيا دا چوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خويل سربي واتا باو كشيريكي آسنگربو آسنگري دا کرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدوت کده چو جوره و مالک پر بولد و کلو بشروک خانوکا قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دگرتو تیر تیر ماشی دکردو بونی دکردو انجا دگرای و کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منه ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبرتوا بشوى مسلم جرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا ابو هريره رضي خويلي بدله اقرعي كري حابس چاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجد كرد كا كچا زايبو كري فاطمه كچيبو رضي خوين لبه اقرعوتي دسامن دمن علم هيا تا استا كسي انا ماجد كردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كسي رحمي نبي رحمي پينا كري. پیشوا مسلم گرویتیو

خيام بيت شعريك حافظ هستنا سكي مولانا للروان بيجي إمام علي وبخشندي عبد الرحمن لسوري خيني شهيدانا لبشر ميخوانا سانو أولياء كانا لبروسكي هورو خري باران نيسانا لتشاور ريبانجي يوارو مشكلاتني لأبي تينوي رجوان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تیپرین بلای باخچیک لباخچکانی بهشدا او ابرونده گلیان بهشدار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بلدائق بوني بيشواي مروفايتي حزرتي محمد درودي خواي لسر بيت خندو بزي بوسر ليبي لا نوازو هجاران قرايوا قيامي بيغمبري بيشوا محمد درودي خواي لسر بيت مروفاكاني لتاريكي كانوا بوسر راست رقاي اكتا پرستي بان هشتكر پيروز بيت يادي لدائق بوني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم.

لو روجه ورويشتوا توراو دليمن لو روجه ورويشتوا توراو دليمن هرچن دقرم بيسر شوين ما ودليمن داخوا بچ داخيكوا جيرسا ودليمن كوتو تشبحريكوا خنكا ودليمن جاوتون نرجي سيل سرشكم وكباران جاوتون نرجي سيل سرشكم وكباران جاوتون وكو يعقوب نبما شهري شاران لو يوسف برسيوما لبيغان او ياران هرگز نيه سراغي لهجلا ودليمن او سینه لغش خالیه او بیر کوچینه او سینه لغش خالیه او بیر کوچینه او خادم شرحی نبوی ملت دینا معلوم چو بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی کفوتاو نفوتاو دلیمن معلوم تو ابو خزمتي سالاري مدينة وامزاني كفوتاوة نفوتاوة دليمن

0: محمد اللهم صل على محمد.
1: محور بردوام لقلتان داير.
2: أذكار النوم.
3: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

آخر فليس بعدك شيء، وأنت ظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

أعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم